0: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم ارمي خبزك على وجه المياه. تعالوا مع بعض نسمع القصة الغريبة. كان في ست طيبة في أحد البلاد بتخبز عيش طازة كل يوم لعيلتها، وكانت دايما بتحط رغيف طازة على شباك البيت في الدور الأرضي لأي عابر سبيل. وكان في البلد دي موجود واحد أحدب وراجل فقير صحته على القد، كان دايما بيعدي على بيت الست دي وياخد العيش الطازة له. لكن الغريبة انه كان في كل مرة ياخد الرغيف كان يقول مقولة الست بتزعل منها جدا. كان بيقول الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك. كانت الست دي بتضايق جدا من الراجل ده، وليه دايما يدمدم كده ويقول الكلام ده؟ وكل يوم على الحال ده الست تخبز عيش طازه للعيله وتحط عند الشباك رغيف الخير، والراجل الاحدب يمر ياخده ويدمدم بنفس العباره ويقول ارخي ليك والشر عليك. ضاقت الست جدا من كلام الراجل ده واتخنقت وبدأت تفكر، اشمعنى الراجل ده لازم يقول المقولة دي؟ هو بدل ما يشكرني ويبقى على الجميل يعمل كده، وانا بعمل ايه غلط؟ لدرجة انها كرهت الراجل جدا وقررت قرار صعب، قررت انها تتخلص منه. وفي مرة وزي عادتها وهي بتخبز العيش الطازة قررت انها تسم الراجل الأحد وتحط سم جديد جدا في رغيف الخير علشان لما ياكله يموت، وكده كده محدش يسأل عليه، ما محدش عارفه. ولكن لان ستي دي ست كويسة وجواها الخير والشر ده غريب عليها، وهي بتعمل رغيف العيش وبعد ما حطت فيه السم ابتدت ايدها تترعش ولسه هتحطه على الشباك، لكن بسرعة قلبها مقدرش، راحت بسرعة رمت رغيف الخبز المسموم وقالت أنا هعمل رغيف طازة جديد، أنا هعمل الخير اللي أنا متعودة عليه، خير ليك والشر عليك. كان الست دي ابن مسافر بعيد بيدور على مستقبله زي كتير من الشباب، ولكن لفترة طويلة ما سمعتش عنه أي أخبار واتقطعت عنه أي خبر، لدرجة أنها كانت خايفة عليه جدا وما كانش قدامها حل غير انها تدعي له وتطلب من ربنا في كل يوم وهي بتعمل رغيف الخير انه يرجع بالسلامة وتطمن عليه. لكن الغريب في قصتنا انه في نهاية اليوم الصعب اللي فيه قررت الست انها تتخلص من الرجل الاحدب والرغيف المسموم اللي سمعنا عنه من شوية، وبعد رحلة الصراع اللي مرت بيها لحد ما انتصر الخير اللي جواها، انها رمت الرغيف المسموم في النار وعملت رغيف خبز جديد طازة. وهي بتفكر في ده كله بالليل خبط الباب خبط جديدة مش متعودة عليها ومعاد متأخر، لكن بسرعة راحت فتحت الباب، وكانت المفاجأة ان لقت ابنها الغايب عنها سنين طويلة واللي بتدعي له كل يوم على رغيف الخير هو اللي كان بيخبط. كان منظره صعب، هدومه متقطعة، تعبان جدا، وكان قرب يموت. بسرعة الام جريت عليه خدته في حضنها وابتدت تجيب له أكل وتشربه وابتدت تطمنه إنه وصل بالسلام. ولما ارتاح الولد قال لأمه يا ماما دي معجزة إني أكون معاكي في البيت من تاني. ردت عليه قالت له إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قال لها من كتر السفر والظروف الصعبة والفلوس اللي خلصت تهت وجعت في الطريق وما كانش فيه أكل ولا لقى حد يساعدني، لكن وانا مرمي في الطريق جي راجل كبير كده شكله وحش احدب كده في ظهره عدى عليا، وانا بصوت تعبان بقول له لو سمحت معكش اي اكل او شرب انا تعبان جدا وهموت من الجوع. بص عليا الراجل كده وعلى شكلي وقال بالرغم من ان رغيف الخبز ده طعامي طول اليوم وفي كل يوم الا انك انت محتاجه اكتر مني، وراح مايل عليا وادهولي، ولولا رغيف الخبز ده يا ماما لولا قدرت أكمل على رجل وجيلك. الأم أول ما سمعت القصة وعرفت شكل الراجل وعرفت إن اليوم ده هو نفس اليوم الرغيف المسموم ابتدت تترعش والرعب بان على وشها وخافت جدا وقالت جوه قلبها آه لو ما كنتش اتخلصت من الرغيف المسموم لكان ابني هو بقى المسموم لكنت قتلت ابني بإيدي ونهيت على حياته. الولد سألها ايه يا ماما في ايه؟ قلت له لا يا حبيبي مفيش حاجة، انا عايز اشكر ربنا انك بخير وسلام، انا عايز اشكر ربنا انك انت يا ابني جيت ليا تاني من جديد. وادركت الست معنى الجملة اللي قالها الراجل الاحمق، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك. اعزائي المستمعين، شفتوا الدرس الجميل؟ تزرع خير تلاقي خير، طب لو زرعت شر هتلاقي برضو شر. مفيش شجر الشوك بتطلع تفاح ومفيش شجر التفاح بتطلع شوك، وزي ما قال الكتاب المقدس ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا

شيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه المزايدة.

0: اهلا بيك عزيزي المستمع في حلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. معانا ضيف الحلقه دكتور ناجي اسكندر، زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا بيك يا هايدي. اهلا.
0: وبفكرك عزيزي المستمع ان في برنامجنا حقيقه ام اسطوره دايما نناقش حدث او قضيه في الكتاب المقدس ونشوف اذا كانت هي حقيقه ولا اسطوره. دكتور ناجي، عايزين نكمل موضوع الخلق وادم. في وجود حفريات احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتثبت ان هي في بشر قبل ادم، فايه اللي يخلينا ما نصدقش ده؟
1: تمام، هي كلمه تثبت هي اللي انا هبتدي بيها. مفيش حاجه بتثبت بالمره، دي كلها افتراضات. فلقوا حفريه في اثيوبيا عن حاجه سموها لوسي، هي اسمها استرالوبيثيكس افرنسيس، وده اسم كبير مش هنكرره، فسموها لوسي. لقوا 40% قالوا عليها الحلقه المتوسطه بين القرود وبين الانسان. واللي اتلقى 40% من الهيكل العظمي بتاعها، ما لقوش قدم مثلا، والقدم دي مهمة قوي عشان نقدر نقف نبقى منتصبين.
0: ممكن مش تكون اتحللت.
1: ممكن طبعا. طيب. فهم تخيلوا القدم كأنها قدم بشرية. أيوة. مين قال ان ما كانتش قدم قرد؟ شايف المشكلة فين؟ وبعدين ما لقوش ايد كاملة. ايد القرد مختلفة عن ايد الانسان، لانه بيتنطط على الشجر وبيمسك الاغصان. فطريقة تركيبة الايد مختلفة، وعنده 5 أصابع، لكن طريقة توزيعهم وقوتهم مختلفة. المشكلة التانية إن عشان ننتصب لازم يحصل تغيرات في عظام الحوض
0: والعمود الفقري،
1: اللي هي الهيب والعمود الفقري طبعا، اللي هي الهيب جوينت، ولازم يحصل تغيرات في الركبة. فهم الأجزاء اللي ما لقوهاش في العظام بتاعت لوسي دي تخيلوها إنها تكون عظام بشرية، فبطلعوا بالاستنتاج إن دي الحلقة المتوسطة وعطوها عمر زي ما يدوها. فاللي عايز أقوله، لما نسمع أي حاجة علينا نمتحن كل شيء ونتمسك بالحسن، زي ما الرسول بولس بيقول في رسالة تسالونيكي. فلازم نفهم إنه اللي بنسمعه ده لازم نفكر فيه. إحنا مش ضد اللي بيتسمع ولا الاكتشافات، إحنا بنحب الاكتشافات على فكرة. بنحب نعرف عن حفريات جديدة، بس لما تطلع حفرية جديدة علينا نفهم إيه الافتراضات اللي خلتهم يقولوا إن دي كذا 1000 سنة أو كذا 1000000 سنة. على فكرة في عمر الإنسان ما بيكلموش بملايين، بيكلموا في آلاف. فبيقول الإنسان، في ناس بيقول ظهر في إفريقيا، وفي ناس بيقولوا في جنوب شرق آسيا. في ناس بيقولوا من 70,000 سنة، وناس بيقولوا من 120,000 سنة. نصدق مين؟ ده الفرق 50,000 سنة.
0: واخد بال حضرتك؟ يمكن كل واحد على حسب الحفريات اللي لقاها عنده.
1: ما هو إزاي حددها بقى؟ إزاي حدد عمرها؟ إزاي دي تكون 70,000 سنة وإزاي دي تكون 120,000 سنة؟
0: ما هو بالكربون المشع بنعرف الحاجات دي.
1: الكربون المشع ليه استخداماته طبعا، لكنه ما هوش حسابات دقيقة زي ما روح أحلل الدم بتاعي ويقولوا لي الهيموجلوبين بتاعك كذا كذا. ما هيش كده، هي مبتدية بافتراضات. هل كان في كمية الكربون اللي موجودة في الأول، هل إحنا نعرفها؟ هل الكمية المعدل التغير كان ثابت؟ هل حصل كونتامينيشن، يعني حاجة أضيفت ليها من الجو؟
0: لا، أنا كان قصدي ممكن تكون البلد دي ظهر فيها الكائن من في الوقت ده، والبلد دي ظهر فيها الكائن في وقت مختلف.
1: الفكرة كالآتي بقى، إنه التحديد الأعمار بالمواد المشعة عليه افتراضات عالية جدا جدا جدا، والافتراضات دي فيها مشاكل علمية ضخمة.
0: طب بس برضو يا دكتور، يعني حياتك اتكلمت عن الرجل، حياتك قلت افتراضات، كل كلامنا افتراضات، فاحنا نقدر برضو الافتراض انه كان صح انسان في المرحلة المتوسطة.
1: الفكرة بقى ان احنا عندنا حاجة مكتوبة ونثق انها صادقة، وبتقول لنا ان الله خلق على صورته وشبهه، وده يختلف عن فكر العالم اللي بيقول ان احنا جينا من كائنات اقل مننا تطورا.
0: دكتور ناجي، الحوار ده لسه ليه بقية كتير الحقيقة، بس طبعاً. لأن الحلقة خلاص بتخلص، فشكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى نكون جاوبنا على بعض التساؤلات، مش كلها، لأن الحقيقة أنا متأكدة أن جواك أسئلة كتير خاص بالموضوع ده. سؤالي اللي هسيبهولك المرة دي، يا ترى الإنسان هو التطور الطبيعي للقرد زي ما بنسمع؟ منتظرين إجابتكم على السؤال، وبنرحب بأي سؤال أو اعتراض حوالين حلقة النهاردة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: نسيت أن أسألكم
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
6: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
7: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
6: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
6: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
7: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي. لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني.
5: غني جدا جدا.
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
6: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
7: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
5: 5 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري. نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
6: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
7: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفه.
5: هو كبيرة بيننا وبينهم.
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
5: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج. ترف
8: بل قرف. لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي. لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسين.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين.
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: هربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي، لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: تدل بعض فقرات سفر التثنية أن كاتبها لا يمكن أن يكون موسى، فكاتب التثنية لابد أن يكون معاصرا لداود أو بعده.
2: لا يعقل أن الله أوحى الشريعة لموسى ولم تدون إلا بعد وفاته بـ500 سنة، فكيف يكلف الله بني إسرائيل بحفظ شريعته غير المدونة؟ وكيف يأمرهم موسى أن يكتبوها على قلوبهم ويحفظوها ويقيموا سننها وفرائضها ويعلموها لأولادهم وينقشوها على الحجارة وهي غير مدونة؟ نقدم 4 أدلة على تدوين الشريعة في عهد موسى. أولها، أعلن بنو إسرائيل في مختلف عصورهم أن موسى سلمهم الشريعة ليقوموا بأحكامها، فإن كان لا يجوز لنا أن نتهم أهل أثينا الذين طبقوا قوانين صولون في معاملاتهم بخطأ معتقدهم، ولا يجوز أن نرمي سكان إسبرطة الذين سلكوا حسب قوانين ليكرجوس بالخطأ بدعوى أن هذه القوانين ليست قوانين ذينك الرجلين، فكيف نقدر أن نرمي بني إسرائيل بالخطأ في قولهم إنهم متمسكون بشريعة موسى وسالكون بموجبها؟ يقول سفر التثنية 31 والآية 9: كتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. برهان ثان: أشار داود النبي إلى الشريعة في مزاميره وحض في أغلبها على التمسك بها مما يدل على تداولها، كما نقرأ ذلك في مزموري 1:19: وقال الملك سليمان لقومه بعد أن دشن الهيكل: ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا، ليميل بقلوبنا إليه، لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا. فكيف حافظ الآباء على وصايا الرب مدة 500 سنة لو لم تكن مدونة عندهم؟ برهان ثالث: قال موسى لبني إسرائيل قبل وفاته: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لكي توصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. جاء هذا في التثنية 32 الآية 46. ولما قام يشوع بعد موسى أمره الله قائلا: كن متشددا وتشجع جدا لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لتفلح حيثما تذهب، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وحض يشوع بن نون خليفة كليم الله موسى، حض بني إسرائيل أن يحافظوا على شريعة موسى ويقيموا أحكامها، فهل نتصور أن يأمرهم بحفظ شريعة ستكتب وتدون بعد 500 سنة؟ دليل رابع: إذا بدل المعترض أن بعض فقرات سفر التثنية من كتابة نبي معاصر للملك داود أو حتى من بعده، تكون قد كتبت بوحي الروح القدس الذي يوحي لجميع أنبياء الله، لا نفرق بين أحد منهم.
1: قال آدم كلارك إن ما ورد في تثنية واحد من واحد إلى خمسة مقدمة لباقي الكتاب وليست من كلام موسى.
2: جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فافتتح موسى كليم الله سفر التثنية بالقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن. وقال في الآية 3: كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. ثم قال في آية 6: الرب إلهنا كلمنا. حديث المتكلم عن نفسه بضمير الغائب يسمى الالتفات، إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيرا ما افتتح الرسول بولس رسائله بالقول: بولس عبد ليسوع المسيح. حتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، يكون الله قد كلف نبيا آخر بكتابتها. ولما كان الله مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي، واعتراض المعترض لا ينقص من قدر هذه الآيات.
1: جاء في التثنية واحد واحد: وهذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية. بينما يقول تثنية 34 إن موسى مات قبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن.
2: التعبير عبر الأردن يعني الضفة الشرقية كما يعني الضفة الغربية لنهر الأردن. وقد ألقى موسى خطابه في الضفة الشرقية قبل أن يعبر بنو إسرائيل إلى الضفة الغربية.

0: ورد في تثنية اثنان اثنى عشر وفي سعير سكن قبلا الحوريون فطردهم بنو عيسو وأبادوهم من قدامهم وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. ولابد أن هذه الآية أضيفت في زمن لاحق بدليل قوله كما فعل إسرائيل.
1: توهم المعترض أن بني إسرائيل لم يمتلكوا شيئا زمن موسى، وأنهم امتلكوا أرض ميراثهم بعد موته، مع أن بني إسرائيل امتلكوا أراضي شرق الأردن زمن موسى، وامتلكوا أراضي غرب الأردن وقت يشوع بن نون. فالقول كما فعل بنو إسرائيل توضيح لما فعله بنو عيسو في الحوريين، وموافق لزمن موسى.

0: ورد في تثنية 2:19 أمر إلهي لبني إسرائيل بعدم مهاجمة بني عمون، ولكن بني إسرائيل استولوا على أرضهم كما نقرأ في يشوع 13:24-25.
1: عندما أخذ بنو إسرائيل هذا الجزء من الأرض كان قد انتقل من يد العمونيين إلى يد الأموريين بعد أن حارب الأموريون العمونيين وأخذوا أرضهم كما نقرأ هذا في قضاة أصحاح 11. فيكون أن بني إسرائيل أخذوا أرض الأموريين للعمونيين.
0: ورد في تثنية 3:11 إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد، أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. لا يمكن أن يكون موسى قد كتب هذه الآية، بل كتبها يشوع.
1: عزيز المعترض، سواء كتبها موسى أو كتبها يشوع فهي من وحي الله ومن تسجيل نبي ملهم. لكننا نقول إن بني إسرائيل تحت قيادة موسى هزموا عوجا وقومه، هذا في سفر العدد 21 وتثنية أصحاح 1 وأصحاح 3 وأصحاح 29 ويشوع أصحاح 2. واستولى موسى على 60 مدينة من مدنه كما ذكر هذا في تثنية 3 ويشوع 9. وقال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن سيحون ملك الأموريين كان حليفا لعوج، فهزم موسى الأموريين ثم استولى على مدن الملك عوج وحصونها وأسوارها الشامخة. لا ننكر أن بني إسرائيل لم يستولوا على ربة بني عمون العاصمة إلا في عهد داود كما نقرأ في صموئيل 2:12-26، غير أنه كان مشهورا في عصر موسى أن بني عمون انتصروا على الملك عوج وغنموا هذا السرير الضخم ووضعوه في مدينتهم ربة. فسجل موسى أمرا كان مشهورا في عصره ليوضح النصر الكبير الذي منحه الله لهم على هذا العاتي ضخم الجثة. وما أجمل هنا أن نردد قول صاحب المزمور 46: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم مرة ثانية في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الليبيين، كلنا عارفين الأيام هذه أيام صعبة على بلادنا وشعبنا، ونشوفوا في اللي صاير مع شبابنا والدم اللي قاعد ينزف من غير حساب. الصراحة الواحد ما هوش عارف شن يقول في ظرف زي هذا، إلا إن الواحد ما عندهش حاجة يديرها إلا يصلي ويدعي الله سبحانه وتعالى إن الأزمة هذه تمر على خير. نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا إذا جينا تائبين الرب المجد وطلبنا الخلاص، واللي هيعطينا السلام الحقيقي ببلاش. وكيف ما قرينا الآية اللي في إنجيل لوقا وشفنا الملائكة تسبح في السماء وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة،

أخوتي المستمعين، في وقتنا هذا نشعر بعدم الأمان، والشيء الوحيد اللي حيعزينا ويخفف علينا هو كلام الله القدوس. ونقرأ في كتاب إشعياء 43 من 1-5 الآيات اللي تقول: وتوه هكي يقول الرب خالقك يا يعقوب، ما تخافش لأني فديتك، ناديتك باسمك أنت ليا. إذا مريت في المية فأنا معاك، وفي الأنهار مش حتغرق. إذا مشيت في النار فمش حتلدعك، واللهيب مش حيحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. خليت مصر فديتك، كوش وسبب بدالك، راهو قعدت عزيز في عيني ومكرم، وأنا راني حبيتك. نعطي ناس بدالك وشعوب بدال نفسك، ما تخافش لأن معاك من المشرق نجيب نسلك، ومن المغرب نجمع شملك.

في لحظاتنا هذه أحباب المستمعين نشعر خوتي وخواتي بالضعف والوهن، وما فيش غير كلام الله هو اللي يصبرنا ويقوي نفوسنا. فنقرأ المزمور رقم 145 اللي كتبه داود عليه السلام: نرفعك يا ربي الملك ونبارك اسمك للأبد، في كل يوم نباركك ونسبح اسمك للأبد. عظيم هو الرب وحميد واجد، وما فيش العظمة نهاية، من جيل الجيل يسبحوا أعمالك وبجبروتك يخبروا. بجلال مجد حمدك وحاجات عجائبك نتأمل، بقوة مخاوفك ينطقوا وبعظمتك نتكلم. ذكر كثرة صلاحك يبينوا وبعدلك يسبحوا. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع ورحمت على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركوك صلاحك، بمجد ملكك يتكلموا بجبروتك يخبروا، باش يعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الأزمان وسلطانك في كل جيل وجيل.

الرب ناصح كل الساقطين ومصلح كل المعوجين. عيون كل الناس لك تتوسل وانت تعطيهم وكالهم في وقته. تفتح يدك فتشبع كل حي ويرضى. الرب بار في كل اتجاهاته ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل اللي يدعوه، اللي يدعوه بالحق يحقق رضا اللي خايفينه ويسمع دعواتهم فينقذهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك كل الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي ويبارك كل البشر. اسمه القدوس للآن وللأبد.

الصعبة هذه واللي قاعد يصير في بلادنا أكثرنا يشعر بالإحباط، وأنا شخصيا تو نحس بإحباط كبير وغمى على قلبي، وهذا بسبب اللي تشوف فيه عيني وتسمع فيه وذني. لكن لما نتذكر كلام الله في الكتاب المقدس نشعر بقوة غريبة ترفع معنوياتي وتغير شعوري، وعيوني تفتح على المستقبل المشرق. هذا كله يصير لما نتذكر مزمور 13 اللي كتبه النبي داود عليه السلام واللي قال فيه: الأمتى يا رب تنساني كل النسيان؟ الأمتى تغطي وجهك علي؟ الأمتى نخلي همومي في نفسي وحزني في قلبي كل يوم؟ الأمتى يرجع عدوي فوقي؟ شوف واستجيب لي يا رب يا إلهي، نور عيني بيش ما نرقدش رقدة الموت، بيش ما يقولش عدوي راني قويت عليه، بيش ما يهتفش اللي مضايقني بإني انتهيت. أما نافع علي رحمتك توكلت، يفرح قلبي بخلاصك. نغني للرب لأن دار خير فيا.

أخوتي أحبائي المستمعين، كيف ما قلنا وقتنا هذا وقت صعب وصعيب علينا كنا، وما فيش حل لنا بيش نتنعم بالسلام والاطمئنان إلا بالدعوة والصلاة لرب العالمين يتدخل وينقذنا من اللي صاير فينا. أرفعوا إيديكم أخوتي وخواتي المستمعين وطلبوا الرب يسوع المسيح أن يتدخل ويرحمنا ويحمينا من كل المشاكل ويحفظ بلادنا من الشر ويقوي عزيمتنا ويصبرنا. نقول لك يا رب يا يسوع إله المحبة والسلام، أعطينا سلامك نحن اليوم في أشد الحاجة له. أنت الوحيد اللي تقدر تطمن قلوبنا وتهدي نفوسنا بعد الهم والضيق. نصلوا لك ونطلبوا فيك يا رب باسم ابنك الوحيد رئيس السلام والمحبة يسوع المسيح. آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: اتأخرت ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري؟
1: بس أنا هحكي لك، بس ثانية أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش ايه اللي اخرك كده.
1: ابدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعايه غريبه كده شويه.
0: دعايه؟ دعايه ايه؟
1: الباب مكتوب عليه من بره اول 5 اشخاص هيدخلوا بعد الساعه 4 ليهم تخفيض 50%.
0: انت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جايه الساعه 5.
1: ايوه، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العباره اللي قلتها لك ان الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة او مش فاضي او مش قادر لانه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في اسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه ان اللي بيدخل بيبقى اما عاوز واما قادر يشتري واما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك ان ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ندخل؟
0: اولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشره حلوه لو عاوزه تتعرفي عليه اكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: ايوه فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضه لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كانه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كانه بيتكلم مع ابوه السماوي.
0: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي افكارك بصوت عالي. لكن مرات تانية بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مشوار حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه مش فاهمة برضو؟
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق؟
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في الطيب نصيب، طب يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه؟ يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة لخدامينه: اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال: ادخل الاكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة اكتر وقت فيه جعانة للاكل الحقيقي، مش الاكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الاكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في اكل من نوع تاني. زي ما في اكل للجسم، ارواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الاكل الحقيقي.
0: يا ما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، انصحك ادخل لربنا.

0: الضوضاء. ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل. مجدي كان وحشني قوي.
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على مفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري رهيبة ازاي فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري بادخل المطعم كل
0: بيدخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده. والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ ولأ يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما. بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لأ؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح، مش انه صعب. الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضه يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوه عشان كده انا نفسي نصلي.

ولا حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
2: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
1: ذاك الذي يمسك العالم بقبضتي
3: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

هاي بنويت، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت، هتكون معاكم رندا برد. الحقيقه النهارده موضوعنا شويه مؤثر شويه، نفسي قوي اتكلم معاكم عن اتيكيت واجب العزاء. بمعنى ايه؟ يعني لما اروح مثلا اعزي واحده صاحبتي او حد اعرفه، المفروض ان انا اعمل ايه ويكون اسلوبي عامل ازاي؟ مفيش شك ان من اصعب المواقف الانسانيه اللي بتمر علينا واللي بتسبب لينا ارتباك شويه في التعامل هي ان نروح واجب عزاء لحد فقد حد عزيز عليه. طبعا عشان كده لازم ناخد بالنا من كلامنا وناخد بالنا احنا هنقول ايه وهنقعد ازاي ونتكلم في ايه او ما نتكلمش خالص. هتكلم معاكم طبعا في الحاجات دي. في حاجات نحاول نتجنبها خالص واحنا بنعزي الشخص اللي عنده حاله وفاه، يعني زي مثلا لما عزي حد بالتليفون، طبعا دي حاجة مش محببة قوي ومش لطيفة اني اكلم حد في التليفون وعزيه، مش بتكون كفاية، لكن هيبقى حلو قوي مبادرة مني كويسة اني اروح العزا وعزيه وقف جنبه في المواقف اللي زي دي. لكن طبعا لو انت عندك او انت عندك عذر قهري يعني يمنعك انك تحضر، لو مثلا تعبان او كنت مثلا مسافر برا البلد خالص او anyway يعني اي حاجة تمنعك من الحضور، طبعا مفيش منع انك تكلمه في التليفون، لكن زي ما قلت حضورك بيفرق كتير قوي مع الشخص. طيب منفعش كمان برضو اكتفي اني امسك موبايلي واكتب رسالة تعزية البقاء لله او مثلا ربنا يعزيكو. نحاول نتجنب الموضوع ده شوية، وخصوصا لو كان الشخص ده بتربطني بيه علاقة زمالة او صداقة او مثلا معرفة، يعني حد عرفه كويس، فخلي حضورك يكون هو اول حاجة تفكر فيها لان وقوفك جنبه هيفرق معاه كتير قوي. في ناس كتير مننا كمان بتتحط في الموقف ده، اللي هو ايه بقى، انها تروح تعزي مثلا ومش عارفة تقول ايه. طب انا هعمل ايه؟ طب انا يا جماعة ما بعرفش اقول حتى بايه في حياتك، بتكسف او ببقى يعني اصل الموقف ده بيبقى عايز ايه ان انت تقعدي ساكتة. طبعا الكلام القليل بيكون احسن، وقلة الكلام كده بتبقى احسن في المواقف دي، لانه برضو غير مسموح انك تسألي مثلا اسئلة عن ايه سبب الوفاة، يعني هو انكل مات ازاي، طب هو حصل ايه يا جماعة، تقعدي بقى تسألي اسئلة صعبة وتقلبي بقى في المواجع زي ما بقوله، يعني نحاول نهدي شوية وما نتكلمش احسن، ونطبطب مثلا على الشخص او صاحبتك دي تطبطبي عليها وتحتويها، ده هيكون احسن بكتير من انك تقعدي تتكلمي. وطبعا من الحاجات الغلط خالص اللي نحاول نتجنبها وما نعملهاش اننا بقى نقعد نتفلسف واحنا في العزاء ونجيب بقى في ايه ونقول على المصايب الفظيعه اللي حصلت لنا والكوارث اللي حصلت لنا وقد ايه ناس كتير ماتت عندنا وقرايبي وبابايا وانا عديت بظروف اصعب من كده بكتير. تقعدي تحكي عن نفسك لا خالص، خدي بالك ان العزاء ده مش موضوع مش عندك خالص، الموضوع عند صاحبتك، انت جايه توسيها وتعزيها مش جايه توسي نفسك خالص، فالاحسن انك ما تتكلميش عن نفسك او عن اي حدث حصل لك في حياتك. واياكي تغلطي وتقعدي تقولي نكت او فكاهه بقى وعامله نفسك الفظيعه الفتك اللي في القعده وتحاولي تخففي على صاحبتك يعني اللي باباها مات دي ولا لحد مات لها وتقولي لك كم نكته على وتتحكي بقى. بصي ركزي بقى في الحاجات دي وناخد بالنا كويس قوي ان الموضوع بيبقى حساس خالص وان الشخص ده بيبقى مجروح وزعلان جدا، فنحاول نحس بالناس اللي حوالينا، حاولي تحسي بصاحبتك دي اكتر من كده وحاولي تحتويها وتحتضنيها وتطبطبي عليها احسن ما تقولي فكاهه او نكته.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

تخلق قلوب من قلب الصخر لك سلطان تشق طريق في وسط البحر لك سلطان تنور في قلب العالم.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
3: We are delighted that you tuned in again.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
3: In Genesis 12:6, we saw him passing through the land as far as the site of Shechem and the oak of Moriah.
4: في العدد السادس من الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين نراه يجتاز في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة.
3: The words Shechem and Moriah mean strength and instruction, and Abraham needed both.
4: وكلمتان شكيم ومورة تعنيان القوة والإرشاد، وكان إبراهيم يحتاج إلى كليهما.
3: At this point you may be saying, well, at last, perfect compliance with the will of God.
4: وفي هذه النقطة قد تقول حسناً أخيرا هناك المطاوعة والإذعان الكامل لإرادة الله.
3: Yes and no.
4: نعم ولا.
3: Abraham gets into Canaan and he gets a surprise.
4: فإن إبراهيم يصل إلى كنعان فيجد مفاجأة.
3: There was a hotel chain slogan that said,
4: هناك شعار لسلسلة من الفنادق يقول,
3: The best surprise is no surprise.
4: أحسن مفاجأة هي أنه ليست هناك مفاجأة.
3: Now those of us who have traveled, especially overseas, are extremely leery of surprises.
4: الذين منا سافروا كثيرا خصوصا إلى ما وراء البحار يخشون المفاجآت بحذر بالغ.
3: I run into them all the time.
4: وأنا شخصيا تعرضت لها باستمرار.
3: In some countries, they will sell your hotel room to the highest bidder.
4: ففي بعض البلاد يبيعون غرفة الفندق التي حجزتها للذي يعرض ثمنا أعلى.
3: When Abraham and company arrived in the land of Canaan,
4: عندما وصل إبراهيم وجماعته إلى أرض كنعان,
3: they held a reservation for the land.
4: كانوا قد قاموا بحجز الأرض.
3: And that reservation had been confirmed by the highest authority possible.
4: وكان الحجز مؤكدا من أعلى سلطة ممكنة.
3: God himself.
4: من الله نفسه.
3: But when they got there,
4: ولكنهم عندما وصلوا إلى هناك,
3: at verse 6 of Genesis 12,
4: في العدد السادس من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين,
3: there was a surprise.
4: كانت هناك مفاجأة.
3: No vacancy sign is in big letters flashing all over Canaan.
4: كانت هناك لافتة تلمع بحروف حمراء كبيرة في كل كنعان مكتوب عليها لا يوجد مكان.
3: The Canaanites were there.
4: كان الكنعانيون هناك.
3: God had not said anything about the Canaanites.
4: لم يكن الله قد قال أي شيء عن الكنعانيين.
3: And right at that point, Abraham's faith is about to be tested.
4: وكان إيمان إبراهيم في هذه النقطة على وشك أن يمتحن.
3: Please listen carefully.
4: أرجو أنك تنصت جيدا.
3: The fact that you are in the center of the will of God does not mean that you will never face problems.
4: حقيقة كونك في مركز إرادة الله لا تعني أنك لن تواجه مشاكل أبدا.
3: Or difficulties or adverse circumstances.
4: أو صعابا أو ظروفا معاكسة.
3: The fact that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience temptations.
4: حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا يعني أنك لن تختبر التجارب.
3: In fact, that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience persecution.
4: حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا تعني أنك لن تواجه اضطهادا.
3: I looked in vain in all four Gospels. I cannot find even one time that Jesus promised a bed of roses or trouble-free life.
4: ولقد بحثت في كل البشائر الأربعة دون جدوى فلم أجد ولا مرة واحدة أن يسوع وعد بطريق من الورود أو بحياة خالية من الضيق.
3: Now back to Genesis. Right after verse 6 comes verse 7.
4: ولنعد الآن مرة أخرى إلى سفر التكوين. نجد أنه بعد العدد السادس يأتي العدد السابع مباشرة.
3: While Abraham was scratching his head saying, God, you told me to go to Canaan, but you did not tell me about the Canaanites.
4: بينما كان إبراهيم يحك رأسه قائلا يا رب أنت أمرتني أن أذهب إلى كنعان ولكنك لم تخبرني عن الكنعانيين.
3: God, you command me to come here and leave my family, and here I am.
4: يا رب لقد أمرتني أن آتي إلى هنا وأن أترك عائلتي وها أنا ذا هنا.
3: In Genesis 12:7, the Bible said,
4: ويقول الكتاب في العدد السابع من الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين,
3: The Lord appeared to Abraham and said, To your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him.
4: وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له.
3: That is the way God works.
4: هذه هي الطريقة التي يعمل الله بها.
3: He reassures us right at the time when we are baffled and confused.
4: إنه يعود فيؤكد لنا في ذات الوقت الذي فيه نرتبك ونتحير.
3: He reassures us right in the midst of our uncertainty and doubt.
4: هو يؤكد لنا في وسط تزعزعنا وشكنا.
3: He reassures us right in the midst of our fear and anxiety.
4: هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط مخاوفنا وقلقنا.
3: He reassures us right in the midst of our puzzlement.
4: هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط حيرتنا وارتباكنا.
3: He comes in and affirms his promises.
4: إنه يأتي إلينا ويثبت ويؤكد مواعيده.
3: At that point of Abraham's confusion, God said to him,
4: في هذه النقطة من ارتباك وحيرة إبراهيم قال الله له,
3: To your descendants I will give this land.
4: لنسلك أعطي هذه الأرض.
3: Abraham, it is all yours, my friend.
4: يا إبراهيم كلها لك يا صديقي.
3: But have you ever felt that even the Lord's assurance is not a real source of comfort?
4: ولكن هل شعرت يوما أنه حتى تأكيد الرب لك ليس مصدرا حقيقيا لراحتك وتعزيتك؟
3: Sometimes in the midst of your puzzlement, the Lord's assurance does not comfort you.
4: أحيانا في وسط حيرتك تأكيد الرب لك لا يعزيك أو يريحك.
3: Abraham's puzzlement is now doubled even by God's assurance.
4: لقد تضاعفت حيرة إبراهيم بالرغم من تأكيد الله له.
3: God promised Abraham a son.
4: لقد وعد الله إبراهيم بابن.
3: Not only does he not have a son, but Abraham is very old and Sarah is barren.
4: ولم يكن له ولد ولكن ليس هذا فحسب.
3: And now God tells Abraham that this land of Canaan, which is filled with fierce people, belongs to Abraham.
4: والآن يقول الله له إن أرض كنعان هذه المملوءة بالناس الجبابرة العنيفين هي ملك لإبراهيم.
3: Listening friends, do you see this point?
4: أيها الأصدقاء المستمعون هل ترون هذه النقطة؟
3: Sometimes your problem may be too big for you to handle.
4: أحيانا تكون مشكلتك أكبر من أن تستطيع معالجتها.
3: Even when you are trying to appear strong and resilient.
4: حتى عندما تحاول أن تبدو قوياً أو مرناً.
3: But it is not too big for God. And if you are in His perfect will,
4: ولكنها لن تكون أكبر من قدرة الله إذا كنت تسير في دائرة مشيئته الكاملة.
3: What God may be waiting for is your repentance and surrender.
4: ما قد يكون الله منتظراً إياه هو توبتك وتسليمك.
3: What God may be waiting for is your willingness to give up relying on your own strength.
4: ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك للتخلي عن اعتمادك على قوتك الذاتية.
3: What God may be waiting for is your willingness to let go of the facade.
4: ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك أن تكف عن المظاهر الكاذبة.
3: And Abraham does.
4: وهذا ما نفذه إبراهيم.
3: So Abraham pitched his tent and built an altar.
4: وهكذا نصب إبراهيم خيمته وبنى مذبحا.
3: When you study the life of Abraham very carefully, you will notice the following.
4: عندما تدرس حياة إبراهيم دراسة جيدة جدا سوف تلاحظ ما يأتي.
3: When Abraham is at the center of the will of God, he always pitched a tent and built an altar.
4: عندما يكون إبراهيم في مركز إرادة الله كان دائما ينصب خيمة ويبني مذبحا.
3: Abraham's tent is a symbol of his temporary dwelling.
4: خيمة إبراهيم هي رمز لإقامته المؤقتة.
3: The tent is a symbol that he is not consumed with material possessions.
4: والخيمة علامة ورمز أنه لم يكن مستغرقا في الاهتمام بالممتلكات المادية.
3: The tent is a symbol of the fact that he is on a pilgrimage.
4: الخيمة رمز إلى حقيقة أنه كان في رحلة طويلة.
3: The tent is a symbol of his being vulnerable to the Lord's will.
4: الخيمة رمز إلى أنه كان قابلا لمشيئة الله.
3: The tent is a symbol that he is ready for the master's call.
4: الخيمة رمز إلى أنه كان مستعدا لدعوة السيد.
3: You may ask, wait a minute, didn't everybody live in a tent in those days?
4: وقد تتساءل قائلا انتظر دقيقة ألم يكن كل واحد في تلك الأيام يسكن في خيمة؟
3: Not at all.
4: والجواب لا على الإطلاق.
3: Those who were permanently settled built with rocks and stones.
4: فأولئك الذين كانوا مستقرين دائما كانوا يبنون بيوتهم بالصخر والأحجار.
3: But Abraham's tent indicates the temporary nature of his life.
4: ولكن خيمة إبراهيم تبين الطبيعة المؤقتة لحياته.
3: The altar was built of stone, indicating the durability of his fellowship with God.
4: والمذبح بني من الأحجار، مبينا بذلك استمرارية ودوام شركته مع الله.
3: In the Bible, there are three purposes for which an altar is built.
4: وفي الكتاب المقدس كانت هناك ثلاثة أغراض من أجلها يبنى المذبح.
3: First,
4: أولاً,
3: it is the place of meeting between God and His people.
4: إنه مكان اللقاء بين الله وشعبه.
3: Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and many others have built an altar for meeting with God.
4: فإسحاق ويعقوب وموسى ويشوع وكثيرون آخرون بنوا مذبحا للقاء مع الله.
3: Secondly,
4: ثانيا,
3: it is a place of sacrifice.
4: إنه مكان تقديم الذبيحة.
3: They sacrificed bulls, goats, and lambs on the altars that they built, and later on, Abraham was asked to offer his son as a sacrifice.
4: فكانوا يذبحون الثيران والكباش والحملان على المذابح التي أقاموها، وفيما بعد طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة.
3: The third purpose for building an altar is to be the place of prayer.
4: الهدف الثالث من إقامة المذبح هو أن يكون مكانا للصلاة.
3: In Revelation 8:3-4 tells us that the prayer offered by God's people are symbolized by incense on the altar of God.
4: وفي العددين الثالث والرابع من الأصحاح الثامن من سفر الرؤيا نقرأ أن صلوات شعب الله صلوات القديسين يرمز لها بالبخور على مذبح الله.
3: Let me ask you a question, my listening friend.
4: دعني أسألك سؤالا أيها المستمع العزيز.
3: Do you have an altar?
4: هل عندك مذبح?
3: Do you have a place where you meet God on a regular basis?
4: هل عندك مكان حيث تلتقي فيه مع الله بصورة منتظمة؟
3: Do you have a place where you offer sacrifice of praise and thanksgiving to the Lord?
4: هل عندك مكان حيث تقدم فيه للرب ذبائح الحمد والشكر؟
3: Do you have a place where you offer intercession before God?
4: هل لديك مكان تقدم فيه صلوات التشفع أمام الله؟
3: Verses 9 to the end of chapter 12 of the book of Genesis.
4: من العدد التاسع إلى نهاية الأصحاح الثاني عشر نرى مثالا واضحا عن كيف يمكن أن يخرج رجل الله عن دائرة مشيئة الله ويبدأ النزول على سفح الجبل.
3: Someone said the following.
4: قال أحدهم مرة ما يأتي.
3: Biblical truth is like the pinnacle of a steep, slippery mountain.
4: الحق الكتابي يشبه القمة العالية لجبل زلق شديد الانحدار.
3: One step away and you find yourself on the downgrade.
4: إذا خطوت خطوة واحدة بعيدا ستجد نفسك تهوي إلى أسفل مستوى.
3: I believe this with all my heart.
4: وأنا أؤمن بهذا من كل قلبي.
3: I believe it is true for individual Christians.
4: وأعتقد أن هذا حقيقي بالنسبة للأفراد المسيحيين.
3: And I believe it is true for churches.
4: وأعتقد أيضا أن هذا حقيقي بالنسبة للكنائس.
3: Abraham only took one step away from the will of God and the rest is history.
4: خطى إبراهيم خطوة واحدة فقط بعيدا عن إرادة الله. وما حدث بعد ذلك يذكره التاريخ.
3: Abraham did not go to Egypt right away.
4: فإبراهيم لم يذهب إلى مصر مباشرة.
3: No.
4: لا.
3: He went into the Negev first.
4: ولكنه ارتحل أولا إلى النقب.
3: The Negev was only halfway to Egypt.
4: وكان النقب أو الجنوب هو منتصف الطريق إلى مصر.
3: He probably thought to himself, I can always get back to Canaan.
4: ولعله فكر في نفسه قائلا إنه يستطيع دائما العودة إلى كنعان.
3: But it wasn't long before he turned his back on his altar.
4: ولكن لم يمر به وقت طويل حتى أدار ظهره لمذبحه.
3: And folded his tent.
4: وطوى خيمته.
3: And packed his bags.
4: وحزم حقائبه.
3: And left the place which God had chosen for him.
4: وترك المكان الذي اختاره الله له.
3: In verse 10 it says there was a famine in the land.
4: وفي العدد العاشر نقرأ حدث جوع في الأرض.
3: Abraham was hungry.
4: جاع إبراهيم.
3: After all, the man needs to eat.
4: فلا شك أن الرجل يحتاج أن يأكل.
3: Please listen to me carefully.
4: أرجو أنك تنصت إلي جيدا أيها المستمع العزيز.
3: God did not tell Abraham to go to Canaan so that he could die.
4: الله لم يأمر إبراهيم أن يذهب إلى كنعان لكي يموت.
3: No.
4: لا.
3: He said, I will give you the land to you and your descendants.
4: لكنه قال له سأعطي هذه الأرض لك ولنسلك.
3: In other words, Abraham's food and Abraham's welfare are God's problem.
4: وبعبارة أخرى فإن إطعام إبراهيم وخير وسعادة إبراهيم كانت مشكلة تخص الله.
3: Please listen carefully.
4: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
3: Egypt in the scripture is the place to go to when you are running away from the will of God.
4: لاحظ أن مصر في الكتاب المقدس كانت هي المكان الذي تذهب إليه عندما تكون هاربا من الرب.
3: So for Abraham, going to Egypt symbolized moving out of the will of God and into do-it-yourself kind of obedience.
4: ولذلك فإن الذهاب إلى مصر يرمز إلى الخروج عن إرادة الله إلى نوع من الطاعة التي تدعوك أن تعمل ما تشاء بنفسك.
3: What happens when you get out of the will of God?
4: ماذا يحدث عندما تخرج عن إرادة الله؟
3: You will find that continuing in sin becomes easy.
4: ستجد أن الاستمرار في الخطية يصبح أمرا سهلا.
3: I'll tell you something else that accompanies getting out of the will of God.
4: سأقول لك شيئا آخر يرافق الخروج عن إرادة الله.
3: Fear.
4: الخوف.
3: When Abraham was in the will of God,
4: عندما كان إبراهيم في نطاق إرادة الله,
3: he came to Canaan and saw those mean and fierce Canaanites.
4: جاء إلى كنعان ورأى أولئك كنعانيين الوضعاء والعنيفين.
3: But that did not frazzle him one bit.
4: ولكنه لم ينزعج أو يثار لحظة واحدة.
3: But he built an altar and pitched his tent.
4: بل بنى مذبحا ونصب خيمته.
3: But now that he's out of the will of God.
4: ولكنه الآن وهو خارج إرادة الله.
3: He was fearful.
4: كان خائفا.
3: All he could think of was his own safety.
4: كل ما كان يشغل باله ويفكر فيه هو أمانه الشخصي.
3: Well, in those days, it was the prerogative of Pharaoh to take any woman he wanted into his house.
4: وفي تلك الأيام كان يعتبر حقا مقصورا على فرعون أن يأخذ أي امرأة يريدها وأن يضمها إلى جناح الحريم في بيته.
3: If the woman is married, the ruler would order the death of her husband so he could keep her to himself.
4: فإذا كانت المرأة متزوجة، يأمر الحاكم بموت زوجها لكي يحتفظ هو بها.
3: And Abraham did not like this part about killing of the husband.
4: ولم يكن إبراهيم يحب هذه الجزئية الخاصة بقتل الزوج.
3: Sarah must have been a beautiful woman.
4: لابد أن سارة كانت امرأة جميلة.
3: Even at the age of 65.
4: حتى في عمر 65.
3: And Abraham knew that.
4: وكان إبراهيم يعرف ذلك.
3: So he asked her to join him in the big lie.
4: لذلك طلب منها أن تشترك معه في الكذبة الكبيرة.
3: Say that you are my sister.
4: قولي إنك أختي.
3: Which is half truth because she was his half sister.
4: وكانت هذه نصف الحقيقة لأنها كانت أختا غير شقيقة لهم.
3: My listening friends, please listen to me very carefully.
4: أيها المستمع العزيز، أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
3: It is all the intention of the heart.
4: إن الأمر يعود إلى نية القلب.
3: And the intention of the heart of Abraham was to deceive for self-protection.
4: وكانت نية إبراهيم أن يخدع من أجل حماية نفسه.
3: Some 1,800 years after Abraham.
4: وحدث بعد حوالي 1,800 عام بعد إبراهيم.
3: A husband and wife named Ananias and Sapphira agreed to lie to the apostles.
4: أن زوجا وزوجة اسميهما حنانية وسفيرة اتفقا على أن يخدعا الرسل.
3: And they were struck dead on the spot.
4: فسقطا ميتين في الحال.
3: Well, the immediate fruit of sin may not be visible.
4: الثمرة الفورية للخطية قد لا تكون منظورة.
3: And the Bible says that sin is pleasurable for a season.
4: فإن الكتاب المقدس يقول إن الخطية لذيذة ولكن إلى حين.
3: Immediately, Abraham was rewarded with wealth and cattle, and Pharaoh lavished gifts upon him.
4: وعلى الفور كوفئ إبراهيم بالثروة والماشية وغمره فرعون بالهدايا.
3: But when God intervened, no doubt Abraham reaped shame and embarrassment.
4: وحينئذ عندما تدخل الله لا شك أن إبراهيم حصد الخزي والارتباك والحيرة.
3: Despite Abraham's lack of trust, God preserved him anyway.
4: وبالرغم من قلة ثقة إبراهيم فإن الله على أي حال حفظه.
3: In verse 17 it tells us that a great plague fell on Pharaoh's household.
4: تأمل العدد 17 يقول فضرب الرب فرعون وبيته.
3: Sarah's honor was preserved.
4: وحفظ الله شرف سارة.
3: Despite of the selfish action of her husband.
4: بالرغم من العمل الأناني الذي أقدم عليه زوجها.
3: In Egypt, Abraham sank to the bottom of the quicksand pit.
4: وفي مصر هبط إبراهيم إلى قاع حفرة رملية سريعة.
3: And he was rebuked by a pagan pharaoh.
4: وتوبخ من فرعون الوثني.
3: Talk about life's most embarrassing moment. This was one of them.
4: كانت هذه اللحظة هي أحرج لحظات حياته المخجلة والمربكة.
3: The friend of God is being rebuked by a pagan.
4: صديق الله يوبخ من رجل وثني.
3: What did this say about Abraham's testimony?
4: ماذا يمكن أن تقول هذه الحادثة عن شهادة إبراهيم؟
3: Listening friend,
4: أيها الصديق المستمع,
3: Christians who are the most vulnerable to sin are those who think that because they have been justified in the sight of God, can live any way they want.
4: أكثر المسيحيين تعرضاً للخطية وضعفاً أمامها. هم أولئك الذين يظنون أنهم لكونهم قد تبرروا أمام الله فإنهم يستطيعون أن يعيشوا كما يشاءون.
3: They think that because they are righteous in the sight of God, they don't need to guard against sin.
4: وهم يظنون أنهم لكونهم أبرارا في نظر الله فهم لا يحتاجون أن يحترسوا من الخطية.
3: Some of you are more dependent on your religious affiliation than the gospel of genuine repentance.
4: بعضكم يعتمد على سجلاتهم الدينية أكثر من اعتمادهم على إنجيل التوبة الحقيقية الصادقة.
3: Some of you are more tied into the gospel of religious ritual than the gospel of surrender.
4: وبعضكم مرتبط بإنجيل الطقوس الدينية أكثر من ارتباطه بإنجيل التسليم الكامل.
3: Some of you are more concerned about your image in the community than purity of life.
4: وبعضكم يهتم بصورته بين الجماعة أكثر من اهتمامه بنقاوة الحياة الشخصية.
3: And what God is saying to us today through the failure of Abraham is this.
4: وما يقوله الله لنا اليوم خلال فشل إبراهيم هو هذا.
3: Put your whole trust in me and I will direct your path.
4: ضع كل ثقتك في وأنا سأقود طريقك.
3: You don't need to run into Egypt.
4: أنت لا تحتاج أن تجري إلى مصر.
3: Jesus said,
4: قال يسوع,
3: For whoever wants to save his life will lose it.
4: إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها.
3: But whoever loses his life for me will find it.
4: ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها.
3: It is my prayer that you would say yes to Jesus.
4: إنني أصلي أن يكون موقفك نحو الرب يسوع تقول فيه نعم.
3: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
4: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
0: الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. مزمور 1:6.
1: قدام طريق الأشرار الواحد منا مرات بيتعب، مرات بنحتار لدرجة أننا مرات في السر بنحسدهم. طريقهم سالك وسريع ومضمون، الأحداث ماشية فيه على هواهم، قانون الزرع والحصاد مش شغال عليهم. تعرف، ما تتضايقش من نفسك، أنت مش أول واحد تشتكي من الأزمة دي. قبلك واحد من رجال ربنا اسمه أساف، وقال نفس اللي أنت بتقوله وحبى الشكوى جواه، وفي الآخر قال: لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني. حاجة تتعب بجد إنك تشوف الشرير وكأنه في لحظة هو اللي ماسك الأرض في إيده، زي ما قال أيوب، والمسكين بقى يتحرق في كبرياء الشرير. مرات تسأل بصوت عالي، ومرات تبكي بصوت واطي وتقول: فينك يا رب؟ ربنا النهاردة بيقولك: أنا عارف طريق الأبرار، وأنا بقدر جدا عملهم. أنا في رحمتي منتظر على الأشرار، لكن كل شيء تحت السيطرة. أنا عارف طريقك، لكن في أمور بعملها بعيد عن عينيك وعن معرفتك. أنا دايما بتحرك في الوقت الصح. أنا حكمت على طريق الأشرار بالهلاك. السكة بتاعت الشرير مش سالكة، السكة نازلة في مطبات، نازلة للخراب فجأة. الساقية اللي رفعتهم فوق هتجيبهم تحت. انت بس تقرب مني، خليك جنبي، ادخل قدامي، وانا هعالج نظرتك وهشفي بصيرتك.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

مرة جاني سؤال على الفيسبوك على الصفحة بتاعتي، ولقيت واحد بيقول لي أنا زعلان منكو، إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ ده أكتر من 20 مرة في سفر الرؤيا يتقال عن المسيح إنه خروف. ده إحنا بنكرم المسيح أكتر منكو، أنت تقبل يتقال عليك إنك خروف؟ في رؤيا 14 يقول في الآية الأولى: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 ولهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. قال لي مش الكلام ده عن المسيح؟ الكلام ده إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ عايز أقول للي بيقول لي الكلام ده، مش إحنا اللي شبهنا المسيح بالخروف. اقرأ أول سفر الرؤيا وانت تلاقي إعلان يسوع المسيح. المسيح نفسه هو المتكلم في سفر الرؤيا، فمش احنا اللي شبهنا المسيح بالخروف. لما تيجي تاخد اول واحد اطلق عليه اللقب ده كان يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اول ما شاف المسيح شاور كده وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بالمناسبة كلمة خروف هي حمل. كلمة خروف في اللغة اليونانية ارنون. ارنون دي هي حمل حولي، اي حمل ابن سنة. ولما يجي الكتاب المقدس يطلق على المسيح انه الخروف او الحمل، ده واحد من القابه. احنا مش بنتكسف انه يطلق عليه كده، احنا بنفتخر انه بيطلق عليه ان هو الحمل او ان هو الخروف، لان كل لقب من القاب المسيح بيقدم جانب من جوانب شخصية المسيح. شخصية المسيح مش ممكن يقدمها لقب واحد، لكن العديد من الالقاب. طيب اللقب بتاع الحمل امتى ظهر؟ امتى ظهر؟ اول ظهور ليه كان في سفر الخروج اصحاح 12. تفتكر معايا؟ يبقى من فضلك اقرا الاصحاح ده، خروج 12، قبل الضربة العشرة مباشرة. الرب قال لموسى: يا موسى كل بيت يجيب شاه حمل خروف ابن سنة ويذبح الخروف وياخد من الدم بتاعه يحط على العتبة العليا وعلى القائمتين، يقول: ويكون لكم الدم علامة. يقول له: أرى الدم وأعبر عنكم. فكان الخروف في سفر الخروج أصحاح 12 هو الفدية، هو البديل. كل بيت فيه عليه علامة الدم، ما كانش البكر بيموت، لكن كل بيت معلهوش علامة الدم كان البكر بيموت. فهنا في خروج 12 هو الحمل، الحمل البديل اللي بيفدي. لما نيجي بعد كده نتدرج ونيجي لإشعياء 53، عارف يقول ايه في إشعياء 53؟ كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جازيها. فبيتكلم عن المسيح إن هو الخروف، إن هو الحمل اللي هيذبح نيابة عنا. إحنا لما نقول إن يسوع هو الحمل، إحنا مش بنقلل من قيمة المسيح، احنا بنعظم من عمله الفدائي، من عمله الكفاري. ويجي الرسول بولس يقول لنا بوضوح: لان فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا، اي الحمل ذبح وذبح من اجلنا. يجي الرسول بطرس يقول: عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة، امال بايه عم؟ كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح حمل بلا عيب ولا دنس. فبقول تاني، المسيح كان البديل، واحنا بنقول ان هو الخروف، هو الحمل، هو الحمل اللي مات بديل عني وعنك. انا بقول لك من كل قلبي اتمنى انك تقبل عمله الكفاري علشانك، لان النهاية كارثية لكل من يرفض. من فضلك بص معايا في نفس النص اللي هو رؤيا 14، لما يقول كده: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون معه 144,000. ليه بيقول 144,000؟ دول يعبروا عن اللي قبله عمله، لأن العهد القديم كان 12 سبط، الجديد 12 تلميذ، 12 في 12 144. 144,000 ألف هي عدد لا نهائي اللي قبله عمله. لكن لما تكملوا يقول: هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله
ولا الخروف. صلاتي من كل قلبي إنك تعرفوا الحمل اللي مات نيابة عنك.

0: ساعدت يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده اول حلقه لينا مع بعض، وهكون معاكم على مدار 26 حلقه هنتكلم فيها عن جمال بشرتكم وازاي تاخدوا بالكم منها. هنتكلم كمان عن الميك اب وهنعدي على كل خطوه بالتفصيل، هقول لكم ايه الصح وايه الغلط وايه اكتر حاجات هتبقى حلوه عليكم، هرد كمان على اسئلتكم وكل اللي هتبعتوه لي علشان تبقوا بنات زي القمر. هنروح فاصل صغير ونرجع نبتدي مع بعض اول حلقه، وهي ميك اب حلو يعني بشره حلوه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بنويت، واول حلقه عنوانها ميك اب حلو يعني بشره حلوه، والنهارده هشرح لكم ازاي اعتني ببشرتي واخد بالي منها. اول حاجه، محتاجه اكل بنظام غذائي صحي. البشره محتاجه معادن وفيتامينز كتيره قوي، اهمهم فيتامين بي سي اي اي وكي. هعدي بيكو على كل فيتامين واشرح لكم ده بيعمل ايه واكله في ايه. اول فيتامين فيتامين بي، وده بيدخل في البيض او في تكوين البشره والضوافر والشعر، وهتلاقيه في الاوت ميل او الشوفان، في البيض والرز والموز. فيتامين سي بيحمي البشره من اشعه الشمس وبيحميها كمان من سرطان الجلد، وموجود في الاطعمه الحامضيه زي الليمون والبرتقال، الفلفل، عصير العنب والارنبيط. فيتامين اي بيساعد كمان على حمايه البشره من اشعه الشمس، وموجود في الزيتون والسبانخ والمكسرات وزيوت الخضروات. فيتامين اي وده ضروري جدا لتجديد انسجه البشره، من غيره البشره هتبقى جافه ومتشققه، ودي موجوده في الفاكهه والخضروات، فكتري على قد ما تقدري. فيتامين كي بيساعد على تقليل الهالات الغامقه تحت العينين، وده موجود في ورق الخضروات والبروكلي ومنتجات الالبان واللحوم والكبده. تاني نقطه هو اني اشرب حليب كتير قوي، وده بيخلي بشرتي تلمع وتبقى صحيه. استنوني الحلقه الجايه عشان اكمل معاكم ازاي نهتم ببشرتنا.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لكل بنت بنعتذر جيه، بس الموضوع أكبر من كده بكتير. في صورة كبيرة قوي، دبل ام

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الايام كان ماشي مزارع ومعاه الحصان بتاعه ماشي جنبه، بص حواليه ما لقاهوش، اتلفت يمين شمال لقاه واقع جوه بير عميق، بس لحسن الحظ ان البير ده كان جاف ما فيهوش نقطه ماء. الحصان ابتدى يصدر اصوات فيها نوع من الاستغاثه او حتى العياط، والفلاح واقف يعاني مش عارف يعمل ايه. بعد شوية تفكير من الفلاح قال في نفسه الحصان ده كده كده بقى عجوز، وانه عشان يخرجه من البير محتاج فلوس كتير، فبدل ما يتعب نفسه ويصرف فلوس على حصان اصلا عجوز، الاحسن انه يسيبه ويشتري حصان جديد. ده غير ان البير ده جاف من زمن وما فيهوش مية، ولازم كمان يتردم عشان محدش يقع فيه تاني. بالمرة بقى يبقى دفن الحصان بتاعه وكمان قفل البير وريح الحصان من ألامه. ما كدبش خبر ونادى على جيرانه علشان يساعدوه يردم البير ويدفن الحصان. والحقيقة الناس ما تأخرتش، كل واحد جاب الأدوات اللي عنده وابتدوا يرموا التراب جوه البير. الحصان في الأول كان عمال يصدر أصوات كأنه بينده حد يساعده عشان يخرج، لغاية ما أدرك الحصان أنه بيدفن وأنه مش هيخرج من هنا تاني، وساعتها بس سكت الحصان. استغرب الناس أن الحصان صوته اختفى فجأة، فبصوا جوه البير وكانت بالنسبة لهم مفاجأة عظيمة، لأنهم لقوا الحصان كل ما بيرموا عليه التراب بيطلع فوقيه وكأنه سلم بتقربه من الخروج من البير، وفضل كده لغاية ما خرج. الحقيقة أن الحصان طلع أذكى مننا في أوقات كتير، لأننا كتير بنقابل عقبات وحاجات تمنعنا أننا نتقدم خطوة، وبنفضل في مكاننا ما بنتحركش، لكن الحصان استغل كل عقبة عشان تكون سلم للنجاح والخروج من الأزمة. محتاجين في أوقات كتير نكون بننفض التراب من مشاكلنا ومن أوجعنا والصعوبات اللي بتواجهنا، ونبني بيها سلم لبكرة، سلم يساعدنا عشان ننجح مش نفشل، علشان نتقدم وما نقفش محلك سر. الله ما خلقش الإنسان يكون مهزوم أو حتى مش بيتطور، الله خلقنا عشان نكون ناجحين وبنتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. استغل نعمة الله ليك النهاردة وخلي كل عقبة قدامك بركة وسبب لنجاحك بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصر.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم ارمي خبزك على وجهي. تعالوا مع بعض نسمع القصة الغريبة. كان في ست طيبة في أحد البلاد بتخبز عيش طازة كل يوم لعيلتها، وكانت دايما بتحط رغيف طازة على شباك البيت في الدور الأرضي لأي عابر سبيل. وكان في البلد دي موجود واحد أحدب وراجل فقير صحته على قد، كان دايما بيعدي على بيت الست دي وياخد العيش الطازة ده. لكن الغريبة انه كان في كل مرة ياخد الرغيف كان يقول مقولة الست بتزعل منها جدا. كان بيقول الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك. كانت الست دي بتضايق جدا من الراجل ده، وليه دايما يدمدم كده ويقول الكلام ده؟ وكل يوم على الحال ده الست تخبز عيش طازه للعيله وتحط عند الشباك رغيف الخير، والراجل الاحدب يمر ياخده ويدمدم بنفس العباره ويقول ارخل ليك والشر عليك. ضاقت الست جدا من كلام الراجل ده واتخنقت وبدات تفكر، اشمعنى الراجل ده لازم يقول المقوله دي؟ هو بدل ما يشكرني ويبقى على الجميل يعمل كده، وانا بعمل ايه غلط؟ لدرجه انها كرهت الراجل جدا وقررت قرار صعب، قررت انها تتخلص منه. وفي مره وزي عادتها وهي بتخبز العيش الطازه قررت انها تسم الراجل الاحدب وتحط سم شديد جدا في رغيف الخير علشان لما ياكله يموت، وكده كده محدش هيسأل عليه، ما محدش عارفه. ولكن لان الست دي ست كويسه وجواها الخير والشر ده غريب عليها، وهي بتعمل رغيف العيش وبعد ما حطت فيه السم ابتدت ايدها تترعش ولسه هتحطه على الشباك، لكن بسرعه قلبها ما قدرش، راحت بسرعه رمت رغيف الخبز المسموم وقالت انا هعمل رغيف طازه جديد، انا هعمل الخير اللي انا متعوده عليه، خير ليك والشر عليك. كل الست دي ابن مسافر بعيد بيدور على مستقبله زي كتير من الشباب، ولكن لفتره طويله ما سمعتش عنه اي اخبار واتقطعت عنه اي خبر، لدرجه انها كانت خايفه عليه جدا وما كانش قدامها حل غير انها تدعي له وتطلب من ربنا في كل يوم وهي بتعمل رغيف الخير انه يرجع بالسلامه وتطمن عليه. لكن الغريب في قصتنا انه في نهايه اليوم الصعب اللي فيه قررت الست انها تتخلص من الرجل الاحدب والرغيف المسموم اللي سمعنا عنه من شويه، وبعد رحله الصراع اللي مرت بيها لحد ما انتصر الخير اللي جواها، انها رمت الرغيف المسموم في النار وعملت رغيف خبز جديد طازه. وهي بتفكر في ده كله بالليل خبط الباب خبطه جديده مش متعوده عليها ومعاد متأخر، لكن بسرعة راحت فتحت الباب، وكانت المفاجأة ان لقت ابنها الغايب عنها سنين طويلة واللي بتدعي له كل يوم على رغيف الخير هو اللي كان بيخبط. كان منظره صعب، هدومه متقطعة، تعبان جدا، وكان قرب يموت. بسرعة الام جريت عليه خدته في حضنها وابتدت تجيب له اكل وتشربه وابتدت تطمنه انه وصل بالسلام. ولما ارتاح الولد قال لأمه يا ماما دي معجزة اني اكون معاكي في البيت من تاني. ردت عليه قلت له ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ قال لها من كتر السفر والظروف الصعبة والفلوس اللي خلصت تهت وجعت في الطريق وما كانش فيه اكل ولا لا حد يساعدني، لكن وانا مرمي في الطريق جي راجل كبير كده شكله وحش احدب كده في ظهره عدى عليا، وأنا بصوت تعبان بقول له لو سمحت معكش أي أكل أو شرب أنا تعبان جدا وهموت من الجوع. بص علي الراجل كده وعلى شكلي وقال بالرغم من أن رغيف الخبز ده طعامي طول اليوم وفي كل يوم إلا أنك أنت محتاجه أكتر مني، وراح مايل علي ودهولي، ولولا رغيف الخبز ده يا ماما لولا قدرت أكمل على رجل وجيلك. الأم أول ما سمعت القصة وعرفت شكل الراجل وعرفت إن اليوم ده هو نفس اليوم الرغيف المسموم ابتدت تترعش والرعب بان على وشها وخافت جدا وقالت جوه قلبها آه لو ما كنتش اتخلصت من الرغيف المسموم لكان ابني هو بقى المسموم لكنت قتلت ابني بإيدي ونهيت على حياته. الولد سألها ايه يا ماما في ايه؟ قلت له لا يا حبيبي فيش حاجة، انا عايز اشكر ربنا انك بخير وسلام، انا عايز اشكر ربنا انك انت يا ابني جيت ليا تاني من جديد. وادركت الست معنى الجملة اللي قالها الراجل الاحدب، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك. أعزائي المستمعين، شفتوا الدرس الجميل؟ تزرع خير تلاقي خير، طب لو زرعت شر هتلاقي برضو شر. مفيش شجر الشوك بتطلع تفاح ومفيش شجر التفاح بتطلع شوك، وزي ما قال الكتاب المقدس ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in again.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
1: In Genesis 12:6 we saw him passing through the land as far as the site of Shechem and the oak of Moriah.
2: في العدد السادس من الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين نراه يجتاز في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة.
1: The words Shechem and Moriah mean strength and instruction, and Abraham needed both.
2: وكلمتان شكيم ومورة تعنيان القوة والإرشاد، وكان إبراهيم يحتاج إلى كليهما.
1: At this point you may be saying, well, at last, perfect compliance with the will of God.
2: وفي هذه النقطة قد تقول حسناً أخيرا هناك المطاوعة والإذعان الكامل لإرادة الله.
1: Yes and no.
2: نعم ولا.
1: Abraham gets into Canaan and he gets a surprise.
2: فإن إبراهيم يصل إلى كنعان فيجد مفاجأة.
1: There was a hotel chain slogan that said,
2: هناك شعار لسلسلة من الفنادق يقول,
1: The best surprise is no surprise.
2: أحسن مفاجأة هي أنه ليست هناك مفاجأة.
1: Now those of us who have traveled, especially overseas, are extremely leery of surprises.
2: الذين منا سافروا كثيرا خصوصا إلى ما وراء البحار يخشون المفاجآت بحذر بالغ.
1: I run into them all the time.
2: وأنا شخصيا تعرضت لها باستمرار.
1: In some countries, they will sell your hotel room to the highest bidder.
2: ففي بعض البلاد يبيعون غرفة الفندق التي حجزتها للذي يعرض ثمنا أعلى.
1: When Abraham and company arrived in the land of Canaan,
2: عندما وصل إبراهيم وجماعته إلى أرض كنعان,
1: they held a reservation for the land.
2: كانوا قد قاموا بحجز الأرض.
1: And that reservation had been confirmed by the highest authority possible.
2: وكان الحجز مؤكدا من أعلى سلطة ممكنة.
1: God himself.
2: من الله نفسه.
1: But when they got there,
2: ولكنهم عندما وصلوا إلى هناك,
1: at verse 6 of Genesis 12,
2: في العدد السادس من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين,
1: there was a surprise.
2: كانت هناك مفاجأة.
1: No vacancy sign is in big letters flashing all over Canaan.
2: كانت هناك لافتة تلمع بحروف حمراء كبيرة في كل كنعان مكتوب عليها لا يوجد مكان.
1: The Canaanites were there.
2: كان الكنعانيون هناك.
1: God had not said anything about the Canaanites.
2: لم يكن الله قد قال أي شيء عن الكنعانيين.
1: And right at that point, Abraham's faith is about to be tested.
2: وكان إيمان إبراهيم في هذه النقطة على وشك أن يمتحن.
1: Please listen carefully.
2: أرجو أنك تنصت جيدا.
1: The fact that you are in the center of the will of God does not mean that you will never face problems.
2: حقيقة كونك في مركز إرادة الله لا تعني أنك لن تواجه مشاكل أبداً.
1: Or difficulties or adverse circumstances.
2: أو صعاباً أو ظروفاً معاكسة.
1: The fact that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience temptations.
2: حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا يعني أنك لن تختبر التجارب.
1: In fact, that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience persecution.
2: حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا تعني أنك لن تواجه اضطهادا.
1: I looked in vain in all four Gospels. I cannot find even one time that Jesus promised a bed of roses or trouble-free life.
2: ولقد بحثت في كل البشائر الأربعة دون جدوى فلم أجد ولا مرة واحدة أن يسوع وعد بطريق من الورود أو بحياة خالية من الضيق.
1: Now back to Genesis. Right after verse 6 comes verse 7.
2: ولنعد الآن مرة أخرى إلى سفر التكوين. نجد أنه بعد العدد السادس يأتي العدد السابع مباشرة.
1: While Abraham was scratching his head saying, God, you told me to go to Canaan, but you did not tell me about the Canaanites.
2: بينما كان إبراهيم يحك رأسه قائلا يا رب أنت أمرتني أن أذهب إلى كنعان ولكنك لم تخبرني عن الكنعانيين.
1: God, you command me to come here and leave my family and here I am.
2: يا رب لقد أمرتني أن آتي إلى هنا وأن أترك عائلتي وها أنا ذا هنا.
1: In Genesis 12:7 the Bible said,
2: ويقول الكتاب في العدد السابع من الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين,
1: The Lord appeared to Abraham and said, To your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him.
2: وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض, فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له.
1: That is the way God works.
2: هذه هي الطريقة التي يعمل الله بها.
1: He reassures us right at the time when we are baffled and confused.
2: إنه يعود فيؤكد لنا في ذات الوقت الذي فيه نرتبك ونتحير.
1: He reassures us right in the midst of our uncertainty and doubt.
2: هو يؤكد لنا في وسط تزعزعنا وشكنا.
1: He reassures us right in the midst of our fear and anxiety.
2: هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط مخاوفنا وقلقنا.
1: He reassures us right in the midst of our puzzlement.
2: هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط حيرتنا وارتباكنا.
1: He comes in and affirms his promises.
2: إنه يأتي إلينا ويثبت ويؤكد مواعيده.
1: At that point of Abraham's confusion, God said to him,
2: في هذه النقطة من ارتباك وحيرة إبراهيم قال الله له,
1: To your descendants I will give this land.
2: لنسلك أعطي هذه الأرض.
1: Abraham, it is all yours, my friend.
2: يا إبراهيم كلها لك يا صديقي.
1: But have you ever felt that even the Lord's assurance is not a real source of comfort?
2: ولكن هل شعرت يوما أنه حتى تأكيد الرب لك ليس مصدرا حقيقيا لراحتك وتعزيتك؟
1: Sometimes in the midst of your puzzlement, the Lord's assurance does not comfort you.
2: أحيانا في وسط حيرتك تأكيد الرب لك لا يعزيك أو يريحك.
1: Abraham's puzzlement is now doubled even by God's assurance.
2: لقد تضاعفت حيرة إبراهيم بالرغم من تأكيد الله له.
1: God promised Abraham a son.
2: لقد وعد الله إبراهيم بابن.
1: Not only does he not have a son, but Abraham is very old and Sarah is barren.
2: ولم يكن له ولد, ولكن ليس هذا فحسب.
1: And now God tells Abraham that this land of Canaan, which is filled with fierce people, belongs to Abraham.
2: والآن يقول الله له إن أرض كنعان هذه المملوءة بالناس الجبابرة العنيفين هي ملك لإبراهيم.
1: Listening friends, do you see this point?
2: أيها الأصدقاء المستمعون, هل ترون هذه النقطة؟
1: Sometimes your problem may be too big for you to handle.
2: أحيانا تكون مشكلتك أكبر من أن تستطيع معالجتها.
1: Even when you are trying to appear strong and resilient.
2: حتى عندما تحاول أن تبدو قوياً أو مرناً.
1: But it is not too big for God. And if you are in His perfect will,
2: ولكنها لن تكون أكبر من قدرة الله إذا كنت تسير في دائرة مشيئته الكاملة.
1: What God may be waiting for is your repentance and surrender.
2: ما قد يكون الله منتظراً إياه هو توبتك وتسليمك.
1: What God may be waiting for is your willingness to give up relying on your own strength.
2: ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك للتخلي عن اعتمادك على قوتك الذاتية.
1: What God may be waiting for is your willingness to let go of the facade.
2: ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك أن تكف عن المظاهر الكاذبة.
1: And Abraham does.
2: وهذا ما نفذه إبراهيم.
1: So Abraham pitched his tent and built an altar.
2: وهكذا نصب إبراهيم خيمته وبنى مذبحا.
1: When you study the life of Abraham very carefully, you will notice the following.
2: عندما تدرس حياة إبراهيم دراسة جيدة جدا سوف تلاحظ ما يأتي.
1: When Abraham is at the center of the will of God, he always pitched a tent and built an altar.
2: عندما يكون إبراهيم في مركز إرادة الله كان دائما ينصب خيمة ويبني مذبحا.
1: Abraham's tent is a symbol of his temporary dwelling.
2: خيمة إبراهيم هي رمز لإقامته المؤقتة.
1: The tent is a symbol that he is not consumed with material possessions.
2: والخيمة علامة ورمز أنه لم يكن مستغرقا في الاهتمام بالممتلكات المادية.
1: The tent is a symbol of the fact that he is on a pilgrimage.
2: الخيمة رمز إلى حقيقة أنه كان في رحلة طويلة.
1: The tent is a symbol of his being vulnerable to the Lord's will.
2: الخيمة رمز إلى أنه كان قابلا لمشيئة الله.
1: The tent is a symbol that he is ready for the master's call.
2: الخيمة رمز إلى أنه كان مستعدا لدعوة السيد.
1: You may ask, wait a minute, didn't everybody live in a tent in those days?
2: وقد تتساءل قائلا انتظر دقيقة ألم يكن كل واحد في تلك الأيام يسكن في خيمة؟
1: Not at all.
2: والجواب لا على الإطلاق.
1: Those who were permanently settled built with rocks and stones.
2: فأولئك الذين كانوا مستقرين دائما كانوا يبنون بيوتهم بالصخر والأحجار.
1: But Abraham's tent indicates the temporary nature of his life.
2: ولكن خيمة إبراهيم تبين الطبيعة المؤقتة لحياته.
1: The altar was built of stone, indicating the durability of his fellowship with God.
2: والمذبح بني من الأحجار، مبينا بذلك استمرارية ودوام شركته مع الله.
1: In the Bible, there are three purposes for which an altar is built.
2: وفي الكتاب المقدس كانت هناك ثلاثة أغراض من أجلها يبنى المذبح.
1: First,
2: أولاً,
1: it is the place of meeting between God and His people.
2: إنه مكان اللقاء بين الله وشعبه.
1: Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and many others have built an altar for meeting with God.
2: فإسحاق ويعقوب وموسى ويشوع وكثيرون آخرون بنوا مذبحاً للقاء مع الله.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: it is a place of sacrifice.
2: إنه مكان تقديم الذبيحة.
1: They sacrifice bulls, goats, and lambs on the altars that they built, and later on, Abraham was asked to offer his son as a sacrifice.
2: فكانوا يذبحون الثيران والكباش والحملان على المذابح التي أقاموها، وفيما بعد طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة.
1: The third purpose for building an altar is to be the place of prayer.
2: الهدف الثالث من إقامة المذبح هو أن يكون مكانا للصلاة.
1: In Revelation 8:3 and 4 tells us that the prayer offered by God's people are symbolized by incense on the altar of God.
2: وفي العددين الثالث والرابع من الأصحاح الثامن من سفر الرؤيا نقرأ أن صلوات شعب الله صلوات القديسين يرمز لها بالبخور على مذبح الله.
1: Let me ask you a question, my listening friend.
2: دعني أسألك سؤالا أيها المستمع العزيز.
1: Do you have an altar?
2: هل عندك مذبح؟
1: Do you have a place where you meet God on a regular basis?
2: هل عندك مكان حيث تلتقي فيه مع الله بصورة منتظمة؟
1: Do you have a place where you offer sacrifice of praise and thanksgiving to the Lord?
2: هل عندك مكان حيث تقدم فيه للرب ذبائح الحمد والشكر؟
1: Do you have a place where you offer intercession before God?
2: هل لديك مكان تقدم فيه صلوات التشفع أمام الله؟
1: Verses 9 to the end of chapter 12 of the book of Genesis.
2: من العدد التاسع إلى نهاية الأصحاح الثاني عشر نرى مثالا واضحا عن كيف يمكن أن يخرج رجل الله عن دائرة مشيئة الله ويبدأ النزول على سفح الجبل.
1: Someone said the following.
2: قال أحدهم مرة ما يأتي.
1: Biblical truth is like the pinnacle of a steep, slippery mountain.
2: الحق الكتابي يشبه القمة العالية لجبل زلق شديد الانحدار.
1: One step away and you find yourself on the downgrade.
2: إذا خطوت خطوة واحدة بعيدا ستجد نفسك تهوي إلى أسفل مستوى.
1: I believe this with all my heart.
2: وأنا أؤمن بهذا من كل قلبي.
1: I believe it is true for individual Christians.
2: وأعتقد أن هذا حقيقي بالنسبة للأفراد المسيحيين.
1: And I believe it is true for churches.
2: وأعتقد أيضا أن هذا حقيقي بالنسبة للكنائس.
1: Abraham only took one step away from the will of God and the rest is history.
2: خطى إبراهيم خطوة واحدة فقط بعيدا عن إرادة الله. وما حدث بعد ذلك يذكره التاريخ.
1: Abraham did not go to Egypt right away.
2: فإبراهيم لم يذهب إلى مصر مباشرة.
1: No.
2: لا.
1: He went into the Negev first.
2: ولكنه ارتحل أولا إلى النقب.
1: The Negev was only halfway to Egypt.
2: وكان النقب أو الجنوب هو منتصف الطريق إلى مصر.
1: He probably thought to himself, I can always get back to Canaan.
2: ولعله فكر في نفسه قائلا إنه يستطيع دائما العودة إلى كنعان.
1: But it wasn't long before he turned his back on his altar.
2: ولكن لم يمر به وقت طويل حتى أدار ظهره لمذبحه.
1: And folded his tent.
2: وطوى خيمته.
1: And packed his bags.
2: وحزم حقائبه.
1: And left the place which God had chosen for him.
2: وترك المكان الذي اختاره الله له.
1: In verse 10 it says there was a famine in the land.
2: وفي العدد العاشر نقرأ حدث جوع في الأرض.
1: Abraham was hungry.
2: جاع إبراهيم.
1: After all, a man needs to eat.
2: فلا شك أن الرجل يحتاج أن يأكل.
1: Please listen to me carefully.
2: أرجو أنك تنصت إلي جيدا أيها المستمع العزيز.
1: God did not tell Abraham to go to Canaan so that he could die.
2: الله لم يأمر إبراهيم أن يذهب إلى كنعان لكي يموت.
1: No.
2: لا.
1: He said, I will give you the land to you and your descendants.
2: لكنه قال له سأعطي هذه الأرض لك ولنسلك.
1: In other words, Abraham's food and Abraham's welfare are God's problem.
2: وبعبارة أخرى فإن إطعام إبراهيم وخير وسعادة إبراهيم كانت مشكلة تخص الله.
1: Please listen carefully.
2: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
1: Egypt in the scripture is the place to go to when you are running away from the will of God.
2: لاحظ أن مصر في الكتاب المقدس كانت هي المكان الذي تذهب إليه عندما تكون هاربا من الرب.
1: So for Abraham, going to Egypt symbolized moving out of the will of God and into do-it-yourself kind of obedience.
2: ولذلك فإن الذهاب إلى مصر يرمز إلى الخروج عن إرادة الله إلى نوع من الطاعة التي تدعوك أن تعمل ما تشاء بنفسك.
1: What happens when you get out of the will of God?
2: ماذا يحدث عندما تخرج عن إرادة الله؟
1: You will find that continuing in sin becomes easy.
2: ستجد أن الاستمرار في الخطية يصبح أمرا سهلا.
1: I'll tell you something else that accompanies getting out of the will of God.
2: سأقول لك شيئا آخر يرافق الخروج عن إرادة الله.
1: Fear.
2: الخوف.
1: When Abraham was in the will of God,
2: عندما كان إبراهيم في نطاق إرادة الله,
1: he came to Canaan and saw those mean and fierce Canaanites.
2: جاء إلى كنعان ورأى أولئك الكنعانيين الوضعاء والعنيفين.
1: But that did not frazzle him one bit.
2: ولكنه لم ينزعج أو يثار لحظة واحدة.
1: But he built an altar and pitched his tent.
2: بل بنى مذبحا ونصب خيمته.
1: But now that he's out of the will of God,
2: ولكنه الآن وهو خارج إرادة الله,
1: he was fearful.
2: كان خائفا.
1: All he could think of was his own safety.
2: كل ما كان يشغل باله ويفكر فيه هو أمانه الشخصي.
1: Well, in those days, it was the prerogative of Pharaoh to take any woman he wanted into his house.
2: وفي تلك الأيام كان يعتبر حقا مقصورا على فرعون أن يأخذ أي امرأة يريدها وأن يضمها إلى جناح الحريم في بيته.
1: If the woman is married, the ruler would order the death of her husband so he could keep her to himself.
2: فإذا كانت المرأة متزوجة يأمر الحاكم بموت زوجها لكي يحتفظ هو بها.
1: And Abraham did not like this part about killing of the husband.
2: ولم يكن إبراهيم يحب هذه الجزئية الخاصة بقتل الزوج.
1: Sarah must have been a beautiful woman.
2: لابد أن سارة كانت امرأة جميلة.
1: Even at the age of 65.
2: حتى في عمر 65.
1: And Abraham knew that.
2: وكان إبراهيم يعرف ذلك.
1: So he asked her to join him in the big lie.
2: لذلك طلب منها أن تشترك معه في الكذبة الكبيرة.
1: Say that you are my sister.
2: قولي إنك أختي.
1: Which is half truth because she was his half sister.
2: وكانت هذه نصف الحقيقة لأنها كانت أختا غير شقيقة لهم.
1: My listening friends, please listen to me very carefully.
2: أيها المستمع العزيز، أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
1: It is all the intention of the heart.
2: إن الأمر يعود إلى نية القلب.
1: And the intention of the heart of Abraham was to deceive for self-protection.
2: وكانت نية إبراهيم أن يخدع من أجل حماية نفسه.
1: Some 1,800 years after Abraham.
2: وحدث بعد حوالي 1,800 عام بعد إبراهيم.
1: A husband and wife named Ananias and Sapphira agreed to lie to the apostles.
2: أن زوجا وزوجة اسميهما حنانية وسفيرة اتفقا على أن يخدعا الرسل.
1: And they were struck dead on the spot.
2: فسقطا ميتين في الحال.
1: Well, the immediate fruit of sin may not be visible.
2: الثمرة الفورية للخطية قد لا تكون منظورة.
1: And the Bible says that sin is pleasurable for a season.
2: فإن الكتاب المقدس يقول إن الخطية لذيذة ولكن إلى حين.
1: Immediately, Abraham was rewarded with wealth and cattle, and Pharaoh lavished gifts upon him.
2: وعلى الفور كوفئ إبراهيم بالثروة والماشية وغمره فرعون بالهدايا.
1: But when God intervened, no doubt Abraham reaped shame and embarrassment.
2: وحينئذ عندما تدخل الله لا شك أن إبراهيم حصد الخزي والارتباك والحيرة.
1: Despite Abraham's lack of trust, God preserved him anyway.
2: وبالرغم من قلة ثقة إبراهيم فإن الله على أي حال حفظه.
1: In verse 17 it tells us that a great plague fell on Pharaoh's household.
2: تأمل العدد السابع عشر يقول فضرب الرب فرعون وبيته.
1: Sarah's honor was preserved.
2: وحفظ الله شرف سارة.
1: Despite of the selfish action of her husband.
2: بالرغم من العمل الأناني الذي أقدم عليه زوجها.
1: In Egypt, Abraham sank to the bottom of the quicksand pit.
2: وفي مصر هبط إبراهيم إلى قاع حفرة رملية سريعة.
1: And he was rebuked by a pagan pharaoh.
2: وتوبخ من فرعون الوثني.
1: Talk about life's most embarrassing moment. This was one of them.
2: كانت هذه اللحظة هي أحرج لحظات حياته المخجلة والمربكة.
1: The friend of God is being rebuked by a pagan.
2: صديق الله يوبخ من رجل وثني.
1: What did this say about Abraham's testimony?
2: ماذا يمكن أن تقول هذه الحادثة عن شهادة إبراهيم؟
1: Listening friend.
2: أيها الصديق المستمع.
1: Christians who are the most vulnerable to sin are those who think that because they have been justified in the sight of God, can live any way they want.
2: أكثر المسيحيين تعرضا للخطية وضعفا أمامها هم أولئك الذين يظنون أنهم لكونهم قد تبرروا أمام الله فإنهم يستطيعون أن يعيشوا كما يشاءون.
1: They think that because they are righteous in the sight of God, they don't need to guard against sin.
2: وهم يظنون أنهم لكونهم أبرارا في نظر الله فهم لا يحتاجون أن يحترسوا من الخطية.
1: Some of you are more dependent on your religious affiliation than the gospel of genuine repentance.
2: بعضكم يعتمد على سجلاتهم الدينية أكثر من اعتمادهم على إنجيل التوبة الحقيقية الصادقة.
1: Some of you are more tied into the gospel of religious ritual than the gospel of surrender.
2: وبعضكم مرتبط بإنجيل الطقوس الدينية أكثر من ارتباطه بإنجيل التسليم الكامل.
1: Some of you are more concerned about your image in the community than purity of life.
2: وبعضكم يهتم بصورته بين الجماعة أكثر من اهتمامه بنقاوة الحياة الشخصية.
1: And what God is saying to us today through the failure of Abraham is this.
2: وما يقوله الله لنا اليوم خلال فشل إبراهيم هو هذا.
1: Put your whole trust in me and I will direct your path.
2: ضع كل ثقتك في وأنا سأقود طريقك.
1: You don't need to run into Egypt.
2: أنت لا تحتاج أن تجري إلى مصر.
1: Jesus said,
2: قال يسوع,
1: For whoever wants to save his life will lose it.
2: إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها.
1: But whoever loses his life for me will find it.
2: ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها.
1: It is my prayer that you would say yes to Jesus.
2: إنني أصلي أن يكون موقفك نحو الرب يسوع تقول فيه نعم.
1: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: نسيت أن أسألكم
8: عن أي شيء يا عم قاسم؟
7: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
9: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
10: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
7: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
9: ونجادلهم بعقل ومنطق.
7: فعلتم ذلك؟
9: فعلنا.
10: وما لك تقولها هكذا؟
9: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي، لن يجدي شيء مع والدي.
8: لماذا؟
9: أبي رجل غني،
6: غني جدا جدا،
9: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
7: كيف ذلك؟
9: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
10: وحين يذمك
9: يقول: أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
6: 50 نجوم طبعا،
9: أعظم وأغلى فندق.
8: هنيئا لك.
9: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
7: فماذا فعلت؟
9: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
10: وماذا فعل؟
9: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
6: هو كبيرة بيننا وبينهم،
9: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
6: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج، ترف
9: بل قرف، لا أمل، لا بحث، لا سعي، عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي، لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
8: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
9: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات، وبعد 5 أخوات ولد وحيد، و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي، هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسين.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين؟
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجد الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أن

0: الحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. يا رب يسوع، لما برفع عيني للسماء وشوف الخليقة إلا أبدعتها بكلمة قدرتك، أهتف وأقول لك في براءة الأطفال المولودين: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. لكن يا رب يسوع، لما برفع عيني للصليب وشوف اللي ارتفع عليه بحب عجيب ليجذبني إليه ويولدني من جديد، أهتف وأقول لك في بساطة الأطفال المولودين من جديد: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل قلب، ما أمجد اسمك من كل القلب.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: تدل بعض فقرات سفر التثنية أن كاتبها لا يمكن أن يكون موسى، فكاتب التثنية لابد أن يكون معاصرا لداود أو بعده.
2: لا يعقل أن الله أوحى الشريعة لموسى ولم تدون إلا بعد وفاته بخمسمائة سنة، فكيف يكلف الله بني إسرائيل بحفظ شريعته غير المدونة؟ وكيف يأمرهم موسى أن يكتبوها على قلوبهم ويحفظوها ويقيموا سننها وفرائضها ويعلموها لأولادهم وينقشوها على الحجارة وهي غير مدونة؟ نقدم أربعة أدلة على تدوين الشريعة في عهد موسى. أولها، أعلن بنو إسرائيل في مختلف عصورهم أن موسى سلمهم الشريعة ليقوموا بأحكامها، فإن كان لا يجوز لنا أن نتهم أهل أثينا الذين طبقوا قوانين صولون في معاملاتهم بخطأ معتقدهم، ولا يجوز أن نرمي سكان إسبرطة الذين سلكوا حسب قوانين ليكرجوس بالخطأ بدعوى أن هذه القوانين ليست قوانين ذينك الرجلين، فكيف نقدر أن نرمي بني إسرائيل بالخطأ في قولهم إنهم متمسكون بشريعة موسى وسالكون بموجبها؟ يقول سفر التثنية 31 والآية 9: كتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حامل تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. برهان ثان: أشار داود النبي إلى الشريعة في مزاميره وحض في أغلبها على التمسك بها مما يدل على تداولها، كما نقرأ ذلك في مزموري 1:19: وقال الملك سليمان لقومه بعد أن دشن الهيكل: ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا، ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا. فكيف حافظ الآباء على وصايا الرب مدة 500 سنة لو لم تكن مدونة عندهم؟ برهان ثالث: قال موسى لبني إسرائيل قبل وفاته: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. جاء هذا في التثنية 32 الآية 46. ولما قام يشوع بعد موسى أمره الله قائلا: كن متشددا وتشجع جدا لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لتفلح حيثما تذهب، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وحض يشوع بن نون خليفة كليم الله موسى، حض بني إسرائيل أن يحافظوا على شريعة موسى ويقيم أحكامها، فهل نتصور أن يأمرهم بحفظ شريعة ستكتب وتدون بعد 500 سنة؟ دليل رابع: إذا بدا للمعترض أن بعض فقرات سفر التثنية من كتابة نبي معاصر للملك داود أو حتى من بعده، تكون قد كتبت بوحي الروح القدس الذي يوحي لجميع أنبياء الله، لا نفرق بين أحد منهم.
1: قال آدم كلارك إن ما ورد في تثنية واحد من واحد إلى خمسة مقدمة لباقي الكتاب وليست من كلام موسى.
2: جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فافتتح موسى كليم الله سفر التثنية بالقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن. وقال في الآية 3: كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب، بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. ثم قال في آية 6: الرب إلهنا كلمنا. حديث المتكلم عن نفسه بضمير الغائب يسمى الالتفات، إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيرا ما افتتح الرسول بولس رسائله بالقول: بولس عبد ليسوع المسيح. حتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، يكون الله قد كلف نبيا آخر بكتابتها. ولما كان الله مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي، واعتراض المعترض لا ينقص من قدر هذه الآيات.
1: جاء في التثنية واحد واحد: وهذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية. بينما يقول تثنية 34 إن موسى مات قبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن.
2: التعبير عبر الأردن يعني الضفة الشرقية، كما يعني الضفة الغربية لنهر الأردن. وقد ألقى موسى خطابه في الضفة الشرقية قبل أن يعبر بنو إسرائيل إلى الضفة الغربية.

0: ورد في تثنية 2:12: وفي سعير سكن قبلا الحوريون، فطردهم بنو عيسو وأبادوهم من قدامهم، وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. ولابد أن هذه الآية أضيفت في زمن لاحق بدليل قوله كما فعل إسرائيل.
1: توهم المعترض أن بني إسرائيل لم يمتلكوا شيئا زمن موسى، وأنهم امتلكوا أرض ميراثهم بعد موته، مع أن بني إسرائيل امتلكوا أراضي شرق الأردن زمن موسى، وامتلكوا أراضي غرب الأردن وقت يشوع بن نون. فالقول كما فعل بنو إسرائيل توضيح لما فعله بنو عيسو في الحوريين، وموافق لزمن موسى.

0: ورد في تثنية 2:19 أمر إلهي لبني إسرائيل بعدم مهاجمة بني عمون، ولكن بني إسرائيل استولوا على أرضهم كما نقرأ في يشوع 13:24-25.
1: عندما أخذ بنو إسرائيل هذا الجزء من الأرض كان قد انتقل من يد العمونيين إلى يد الأموريين بعد أن حارب الأموريون العمونيين وأخذوا أرضهم كما نقرأ هذا في قضاة أصحاح 11. فيكون أن بني إسرائيل أخذوا أرض الأموريين للعمونيين.
0: ورد في تثنية 3:11 إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد، أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. لا يمكن أن يكون موسى قد كتب هذه الآية، بل كتبها يشوع.
1: عزيز المعترض، سواء كتبها موسى أو كتبها يشوع فهي من وحي الله ومن تسجيل نبي ملهم، لكننا نقول إن بني إسرائيل تحت قيادة موسى هزموا عوجا وقومه، هذا في سفر العدد 21 وتثنية أصحاح 1 وأصحاح 3 وأصحاح 29 ويشوع أصحاح 2. واستولى موسى على 60 مدينة من مدنه كما ذكر هذا في تثنية 3 ويشوع 9. وقال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن سيحون ملك الأموريين كان حليفا لعوج، فهزم موسى الأموريين ثم استولى على مدن الملك عوج وحصونها وأسوارها الشامخة. لا ننكر أن بني إسرائيل لم يستولوا على ربة بني عمون العاصمة إلا في عهد داود كما نقرأ في صموئيل 2:12-26. غير أنه كان مشهورا في عصر موسى أن بني عمون انتصروا على الملك عوج وغنموا هذا السرير الضخم ووضعوه في مدينتهم ربة، فسجل موسى أمرا كان مشهورا في عصره ليوضح النصر الكبير الذي منحه الله لهم على هذا العاتي ضخم الجثة. وما أجمل هنا أن نردد قول صاحب المزمور 46: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم مرة ثانية في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الليبيين، كلنا عارفين الأيام هذه أيام صعبة على بلادنا وشعبنا، ونشوفوا في اللي صاير مع شبابنا والدم اللي قاعد ينزف من غير حساب. الصراحة الواحد ما هوش عارف شن يقول في ظرف زي هذا، إلا إن الواحد ما عندهش حاجة يديرها إلا يصلي ويدعي الله سبحانه وتعالى إن الأزمة هذه تمر على خير. نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا إذا جينا تائبين الرب المجد وطلبنا الخلاص، واللي هيعطينا السلام الحقيقي ببلاش. وكيف ما قرينا الآية اللي في إنجيل لوقا وشفنا الملائكة تسبح في السماء وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة،

أخوتي المستمعين، في وقتنا هذا نشعر بعدم الأمان، والشيء الوحيد اللي هيعزينا ويخفف علينا هو كلام الله القدوس. ونقرأ في كتاب إشعياء 43 من 1-5 الآيات اللي تقول: وتوا هك يقول الرب خالقك يا يعقوب، ما تخافش لأني فديتك، ناديتك باسمك أنت ليا. إذا مريت في المية فأنا معاك، وفي الأنهار مش هتغرق. إذا مشيت في النار فمش هتلدعك، واللهيب مش هيحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. خليت مصر فديتك، كوش وسبأ بدالك، راهو قعدت عزيز في عيني ومكرم، وأنا راني حبيتك. نعطي ناس بدالك وشعوب بدال نفسك، ما تخافش لأن معاك من المشرق نجيب نسلك، ومن المغرب نجمع شملك.

في لحظاتنا هذه أحباب المستمعين نشعر خوتي وخواتي بالضعف والوهن، وما فيش غير كلام الله هو اللي يصبرنا ويقوي نفوسنا. فنقرأ المزمور رقم 145 اللي كتبه داود عليه السلام: نرفعك يا ربي الملك ونبارك اسمك للأبد، في كل يوم نباركك ونسبح اسمك للأبد، عظيم هو الرب وحميد واجد، وما فيش العظمة نهاية، من جيل الجيل يسبحوا أعمالك وبجبروتك يخبروا، بجلال مجد حمدك وحاجات عجائبك نتأمل، بقوة مخاوفك ينطقوا وبعظمتك نتكلم، ذكر كثرة صلاحك يبينوا وبعدلك يسبحوا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع ورحمت على كل أعماله، يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركوك صلاحك، بمجد ملكك يتكلموا بجبروتك يخبروا، باش يعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك، ملكك ملك كل الأزمان وسلطانك في كل جيل وجيل.

الرب ناصح كل الساقطين ومصلح كل المعوجين. عيون كل الناس لك تتوسل وانت تعطيهم وكالهم في وقته. تفتح يدك فتشبع كل حي ويرضى. الرب بار في كل اتجاهاته ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل اللي يدعوه، اللي يدعوه بالحق. يحقق رضا اللي خايفينه ويسمع دعواتهم فينقذهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك كل الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي ويبارك كل البشر. اسمه القدوس للآن وللأبد.

أخوتي أحبائي المستمعين، في وقتنا هذا وأيامنا الصعبة هذه واللي قاعد يصير في بلادنا أكثرنا يشعر بالإحباط، وأنا شخصيا تو نحس بإحباط كبير وغمى على قلبي، وهذا بسبب اللي تشوف فيه عيني وتسمع فيه وذني. لكن لما نتذكر كلام الله في الكتاب المقدس نشعر بقوة غريبة ترفع معنوياتي وتغير شعوري، وعيوني تفتح على المستقبل المشرق. هذا كله يصير لما نتذكر مزمور 13 اللي كتبه النبي داود عليه السلام واللي قال فيه: الأمتى يا رب تنساني كل النسيان؟ الأمتى تغطي وجهك علي؟ الأمتى نخلي همومي في نفسي وحزني في قلبي كل يوم؟ الأمتى يرجع عدوي فوقي؟ شوف واستجيب لي يا رب يا إلهي، نور عيني بيش ما نرقدش رقدة الموت، بيش ما يقولش عدوي راني قويت عليه، بيش ما يهتفش اللي مضايقني بإني انتهيت. أما نافع علي رحمتك توكلت، يفرح قلبي بخلاصك، نغني للرب لأن دار خير فيا.

أخوتي أحبائي المستمعين، كيف ما قلنا وقتنا هذا وقت صعب وصعيب علينا كنا، وما فيش حل لنا بيش نتنعم بالسلام والاطمئنان إلا بالدعوة والصلاة لرب العالمين يتدخل وينقذنا من اللي صاير فينا. أرفعوا إيديكم أخوتي وخواتي المستمعين وطلبوا الرب يسوع المسيح أن يتدخل ويرحمنا ويحمينا من كل المشاكل ويحفظ بلادنا من الشر ويقوي عزيمتنا ويصبرنا. نقول لك يا رب يا يسوع إله المحبة والسلام، أعطينا سلامك نحن اليوم في أشد الحاجة له. أنت الوحيد اللي تقدر تطمن قلوبنا وتهدي نفوسنا بعد الهم والضيق. نصلوا لك ونطلبوا فيك يا رب باسم ابنك الوحيد رئيس السلام والمحبة يسوع المسيح، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

We have listened together to My Jesus by Ann Wilson. And for the Good News verse of the day today, it is from Psalm 103, verse 13. And it says, as a father shows compassion to his children, so the father shows compassion to those who fear him. بالعربي هي من مزامير 103 عدد 13 بتقول كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. فعلا الرب بيترأف على خائفيه. احنا أولاده هو بيحبنا هو رعينا. We will now listen together to Gold by Apollo Ltd.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هاي بنويت، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت، هتكون معاكم رندا برد. الحقيقه النهارده موضوعنا شويه مؤثر شويه، نفسي قوي اتكلم معاكم عن اتيكيت واجب العزاء. بمعنى ايه؟ يعني لما اروح مثلا اعزي واحده صاحبتي او حد اعرفه، المفروض ان انا اعمل ايه ويكون اسلوبي عامل ازاي؟ مفيش شك ان من اصعب المواقف الانسانيه اللي بتمر علينا واللي بتسبب لينا ارتباك شويه في التعامل هي ان نروح واجب عزاء لحد فقد حد عزيز عليه. طبعا عشان كده لازم ناخد بالنا من كلامنا وناخد بالنا احنا هنقول ايه وهنقعد ازاي ونتكلم في ايه او ما نتكلمش خالص. هتكلم معاكم طبعا في الحاجات دي. في حاجات نحاول نتجنبها خالص واحنا بنعزي الشخص اللي عنده حاله وفاه، يعني زي مثلا لما عزي حد بالتليفون، طبعا دي حاجة مش محببة قوي ومش لطيفة اني اكلم حد في التليفون وعزيه، مش بتكون كفاية، لكن هيبقى حلو قوي المبادرة مني كويسة اني اروح العزا وعزيه وقف جنبه في المواقف اللي زي دي. لكن طبعا لو انت عندك او انت عندك عذر قهري يعني يمنعك انك تحضر، لو مثلا تعبان او كنت مثلا مسافر برا البلد خالص او anyway يعني اي حاجة تمنعك من الحضور، طبعا مفيش منع انك تكلمه في التليفون، لكن زي ما قلت حضورك بيفرق كتير قوي مع الشخص. طيب منفعش كمان برضو اكتفي اني امسك موبايلي واكتب رسالة تعزية البقاء لله او مثلا ربنا يعزيكو. نحاول نتجنب الموضوع ده شوية، وخصوصا لو كان الشخص ده بتربطني بيه علاقة زمالة او صداقة او مثلا معرفة، يعني حد اعرفه كويس، فخلي حضورك يكون هو اول حاجة تفكر فيها، لان وقوفك جنبه هيفرق معاه كتير قوي. في ناس كتير مننا كمان بتتحط في الموقف ده، اللي هو ايه بقى، انها تروح تعزي مثلا ومش عارفة تقول ايه. طب انا هعمل ايه؟ طب انا يا جماعة ما بعرفش اقول حتى لبقية في حياتك، بتكسف او ببقى يعني اصل الموقف ده بيبقى عايز ايه ان انت تقعدي ساكتة. طبعا الكلام القليل بيكون احسن، وقلة الكلام كده بتبقى احسن في المواقف دي، لانه برضو غير مسموح انك تسألي مثلا اسئلة عن ايه سبب الوفاة، يعني هو انكل مات ازاي، طب هو حصل ايه يا جماعة، تقعدي بقى تسألي اسئلة صعبة وتقلبي بقى في المواجع زي ما بقوله، يعني نحاول نهدي شوية ونتكلمش احسن، ونطبطب مثلا على الشخص او صاحبتك دي تطبطبي عليها وتحتويها، ده هيكون احسن بكتير من انك تقعدي تتكلمي. وطبعا من الحاجات الغلط خالص اللي نحاول نتجنبها وما نعملهاش اننا بقى نقعد نتفلسف واحنا في العزاء، ونجيب بقى في ايه ونقول على المصايب الفظيعه اللي حصلت لنا والكوارث اللي حصلت لنا وقد ايه ناس كتير ماتت عندنا وقرايبي وبابايا، وانا عديت بظروف اصعب من كده بكتير. تقعدي تحكي عن نفسك لا خالص، خدي بالك ان العزاء ده مش الموضوع، مش عندك خالص، الموضوع عند صاحبتك، انت جايه توسيها وتعزيها مش جايه توسي نفسك خالص، فالاحسن انك ما تتكلميش عن نفسك او عن اي حدث حصل لك في حياتك. واياكي تغلطي وتقعدي تقولي نكت او فكاهه بقى وعامله نفسك الفظيعه الفتك اللي في القعده، وتحاولي تخففي على صاحبتك يعني اللي باباها مات دي ولا لحد مات لها، وتقولي لك كم نكته على وتضحكي بقى. بصي ركزي بقى في الحاجات دي وناخد بالنا كويس قوي ان الموضوع بيبقى حساس خالص، وان الشخص ده بيبقى مجروح وزعلان جدا، فنحاول نحس بالناس اللي حوالينا. حاولي تحسي بصاحبتك دي اكتر من كده، وحاولي تحتويها وتحتضنيها وتطبطبي عليها احسن ما تقولي فكاهه او نكته.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
0: الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. مزمور 1:6.
1: قدام طريق الأشرار الواحد منا مرات بيتعب، مرات بنحتار لدرجة أننا مرات في السر بنحسدهم. طريقهم سالك وسريع ومضمون، الأحداث ماشية فيه على هواهم، قانون الزرع والحصاد مش شغال عليهم. تعرف، ما تتضايقش من نفسك، أنت مش أول واحد تشتكي من الأزمة دي. قبلك واحد من رجال ربنا اسمه أساف، وقال نفس اللي أنت بتقوله وحبس شكوى جواه، وفي الآخر قال: لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني. حاجة تتعب بجد إنك تشوف الشرير وكأنه في لحظة هو اللي ماسك الأرض في إيده، زي ما قال أيوب، والمسكين بقى يتحرق في كبرياء الشرير. مرات تسأل بصوت عالي، ومرات تبكي بصوت واطي وتقول: فينك يا رب؟ ربنا النهاردة بيقولك: أنا عارف طريق الأبرار، وأنا بقدر جدا عملهم. أنا في رحمتي منتظر على الأشرار، لكن كل شيء تحت السيطرة. أنا عارف طريقك، لكن في أمور بعملها بعيد عن عينيك وعن معرفتك. أنا دايما بتحرك في الوقت الصح. أنا حكمت على طريق الأشرار بالهلاك. السكة بتاعت الشرير مش سالكة، السكة نازلة في مطبات، نازلة للخراب فجأة. الساقية اللي رفعتهم فوق هتجيبهم تحت. انت بس قرب مني، خليك جنبي، ادخل قدامي، وانا هعالج نظرتك وهشفي بصيرتك.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

على الفيسبوك على الصفحة بتاعتي ولقيت واحد بيقول لي أنا زعلان منكو، إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ ده أكتر من 20 مرة في سفر الرؤيا يتقال عن المسيح إنه خروف. ده إحنا بنكرم المسيح أكتر منكو، أنت تقبل يتقال عليك إنك خروف؟ في رؤيا 14 يقول في الآية الأولى: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 ولهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. قال لي مش الكلام ده عن المسيح؟ الكلام ده إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ عايز أقول للي بيقول لي الكلام ده، مش إحنا اللي شبهنا المسيح بالخروف. اقرأ أول سفر الرؤيا وانت تلاقي إعلان يسوع المسيح. المسيح نفسه هو المتكلم في سفر الرؤيا، فمش احنا اللي شبهنا المسيح بالخروف. لما تيجي تاخد اول واحد اطلق عليه اللقب ده كان يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اول ما شاف المسيح شاور كده وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بالمناسبة كلمة خروف هي حمل. كلمة خروف في اللغة اليونانية ارنون. ارنون دي هي حمل حولي، اي حمل ابن سنة. ولما يجي الكتاب المقدس يطلق على المسيح انه الخروف او الحمل، ده واحد من القابه. احنا مش بنتكسف انه يطلق عليه كده، احنا بنفتخر انه بيطلق عليه ان هو الحمل او ان هو الخروف، لان كل لقب من القاب المسيح بيقدم جانب من جوانب شخصية المسيح. شخصية المسيح مش ممكن يقدمها لقب واحد، لكن العديد من الالقاب. طيب اللقب بتاع الحمل امتى ظهر؟ امتى ظهر؟ اول ظهور ليه كان في سفر الخروج اصحاح 12. تفتكر معايا؟ يبقى من فضلك اقرا الاصحاح ده، خروج 12، قبل الضربة العشرة مباشرة. الرب قال لموسى: يا موسى كل بيت يجيب شاه حمل خروف ابن سنة ويذبح الخروف وياخد من الدم بتاعه يحط على العتبة العليا وعلى القائمتين، يقول له: ويكون لكم الدم علامة. يقول له: أرى الدم وأعبر عنكم. فكان الخروف في سفر الخروج أصحاح 12 هو الفدية، هو البديل. كل بيت فيه عليه علامة الدم، ما كانش البكر بيموت، لكن كل بيت ما عليهوش علامة الدم كان البكر بيموت. فهنا في خروج 12 هو الحمل، الحمل البديل اللي بيفدي. لما نيجي بعد كده نتدرج ونيجي لإشعياء 53، عارف يقول ايه في إشعياء 53؟ كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جازيها. فبيتكلم عن المسيح إن هو الخروف، إن هو الحمل اللي هيذبح نيابة عنا. إحنا لما نقول إن يسوع هو الحمل، إحنا مش بنقلل من قيمة المسيح، احنا بنعظم من عمله الفدائي، من عمله الكفاري. ويجي الرسول بولس يقول لنا بوضوح: لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا، أي الحمل ذبح وذبح من أجلنا. يجي الرسول بطرس يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، أما البقية عم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح حمل بلا عيب ولا دنس. فبقول تاني، المسيح كان البديل، واحنا بنقول ان هو الخروف، هو الحمل، هو الحمل اللي مات بديل عني وعنك. انا بقول لك من كل قلبي اتمنى انك تقبل عمله الكفاري علشانك، لان النهاية كارثية لكل من يرفض. من فضلك بص معايا في نفس النص اللي هو رؤيا 14، لما يقول كده: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون معه 144,000. ليه بيقول 144,000؟ دول يعبروا عن اللي قبله عمله، لأن العهد القديم كان 12 سبط، الجديد 12 تلميذ، 12 في 12 144. 144,000 ألف هي عدد لا نهائي اللي قبله عمله. لكن لما تكملوا يقول: هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف.
صلاتي من كل قلبي إنك تعرفوا الحمل اللي مات نيابة عنك، والرب معك.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة أول حلقة لينا مع بعض، وهكون معاكم على مدار 26 حلقة هنتكلم فيها عن جمال بشرتكم وإزاي تاخدوا بالكم منها. هنتكلم كمان عن الميك اب وهنعدي على كل خطوة بالتفصيل، هقول لكم إيه الصح وإيه الغلط وإيه أكتر حاجات هتبقى حلوة عليكم. هرد كمان على أسئلتكم وكل اللي هتبعتهولي علشان تبقوا بنات زي القمر. هنروح فاصل صغير ونرجع نبتدي مع بعض أول حلقة، وهي ميك اب حلو يعني بشرة حلوة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، واول حلقه عنوانها ميك اب حلو يعني بشره حلوه، والنهارده هشرح لكم ازاي اعتني ببشرتي واخد بالي منها. اول حاجه محتاجه اكل بنظام غذائي صحي. البشره محتاجه معادن وفيتامينز كتيره قوي، اهمهم فيتامين بي سي اي اي وكي. هعدي بيكم على كل فيتامين واشرح لكم ده بيعمل ايه واكله في ايه. اول فيتامين فيتامين بي، وده بيدخل في البيض او في تكوين البشره والضوافر والشعر، وهتلاقيه في الاوتميل او الشوفان، في البيض والرز والموز. فيتامين سي بيحمي البشره من اشعه الشمس وبيحميها كمان من سرطان الجلد، وموجود في الاطعمه الحامضيه زي الليمون والبرتقال، الفلفل، عصير العنب والارنبيط. فيتامين اي بيساعد كمان على حمايه البشره من اشعه الشمس، وموجود في الزيتون والسبانخ والمكسرات وزيوت الخضروات. فيتامين اي وده ضروري جدا لتجديد انسجه البشره، من غيره البشره هتبقى جافه ومتشققه، ودي موجوده في الفاكهه والخضروات، فكتري على قد ما تقدري. فيتامين كي بيساعد على تقليل الهالات الغامقه تحت العينين، وده موجود في ورق الخضروات والبروكلي ومنتجات الالبان واللحوم والكبده. تاني نقطه هو اني اشرب حليب كتير قوي، وده بيخلي بشرتي تلمع وتبقى صحيه. استنوني الحلقه الجايه عشان اكمل معاكم ازاي نهتم ببشرتنا.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام كان ماشي مزارع ومعها الحصان بتاعه ماشي جنبه، بص حواليه ملقهوش، اتلفت يمين شمال لقاه واقع جوه بير عميق، بس لحسن الحظ ان البير ده كان جاف ما فيهوش نقطة مي. الحصان ابتدى يصدر أصوات فيها نوع من الاستغاثة أو حتى العياط، والفلاح واقف يعاني مش عارف يعمل ايه.

بعد شوية تفكير من الفلاح قال في نفسه الحصان ده كده كده بقى عجوز، وإنه عشان يخرجه من البير محتاج فلوس كتير، فبدل ما يتعب نفسه ويصرف فلوس على حصان أصلا عجوز، الأحسن إنه يسيبه ويشتري حصان جديد. ده غير إن البير ده جاف من زمن وما فيهوش مية، ولازم كمان يتردم عشان محدش يقع فيه تاني. بالمرة بقى يبقى دفن الحصان بتاعه وكمان قفل البير وريح الحصان من ألامه. ما كدبش خبر ونادى على جيرانه علشان يساعدوه يردم البير ويدفن الحصان. والحقيقة الناس ما تأخرتش، كل واحد جاب الأدوات اللي عنده وابتدوا يرموا التراب جوه البير. الحصان في الأول كان عمال يصدر أصوات كأنه بينده حد يساعده عشان يخرج، لغاية ما أدرك الحصان إنه بيدفن وإنه مش هيخرج من هنا تاني، وساعتها بس سكت الحصان. استغرب الناس إن الحصان صوته اختفى فجأة، فبصوا جوه البير وكانت بالنسبة لهم مفاجأة عظيمة، لأنهم لقوا الحصان كل ما بيرموا عليه التراب بيطلع فوقيه وكأنه سلم بتقربه من الخروج من البير، وفضل كده لغاية ما خرج. الحقيقة أن الحصان طلع أذكى مننا في أوقات كتير، لأننا كتير بنقابل عقبات وحاجات تمنعنا أننا نتقدم خطوة وبنفضل في مكاننا ما بنتحركش، لكن الحصان استغل كل عقبة عشان تكون سلم للنجاح والخروج من الأزمة. محتاجين في أوقات كتير نكون بننفض التراب، التراب من مشاكلنا ومن أوجعنا والصعوبات اللي بتواجهنا، ونبني بيها سلم لبكرة، سلم يساعدنا عشان ننجح مش نفشل، علشان نتقدم وما نقفش محلك سر. الله ما خلقش الإنسان يكون مهزوم أو حتى مش بيتطور، الله خلقنا عشان نكون ناجحين وبنتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. استغل نعمة الله ليك النهاردة وخلي كل عقبة قدامك بركة وسبب لنجاحك بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم مروة نصر.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen? Yeah.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا، يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم ارمي خبزك على وجهي. تعالوا مع بعض نسمع القصة الغريبة. كان في ست طيبة في أحد البلاد بتخبز عيش طازة كل يوم لعيلتها، وكانت دايما بتحط رغيف طازة على شباك البيت في الدور الأرضي لأي عابر سبيل. وكان في البلد دي موجود واحد أحدب وراجل فقير صحته على القد، كان دايما بيعدي على بيت الست دي وياخد العيش الطازة ده. لكن الغريبة انه كان في كل مرة ياخد الرغيف كان يقول مقولة الست بتزعل منها جدا. كان بيقول الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك. كانت الست دي بتضايق جدا من الراجل ده، وليه دايما يدمدم كده ويقول الكلام ده؟ وكل يوم على الحال ده الست تخبز عيش طازة للعيلة وتحط عند الشباك رغيف الخير، والراجل الأحدب بيمر ياخده ويدمدم بنفس العبارة ويقول ارخل ليك والشر عليك. ضاقت الست جدا من كلام الراجل ده واتخنقت وبدأت تفكر، اشمعنى الراجل ده لازم يقول المقولة دي؟ هو بدل ما يشكرني ويبقى على الجميل يعمل كده، وانا بعمل ايه غلط؟ لدرجة انها كرهت الراجل جدا وقررت قرار صعب، قررت انها تتخلص منه. وفي مرة وزي عادتها وهي بتخبز العيش الطازة قررت انها تسم الراجل الأحدب وتحط سم جديد جدا في رغيف الخير علشان لما ياكله يموت، وكده كده محدش يسأل عليه، ما محدش عارف. ولكن لان الست دي ست كويسة وجواها الخير والشر ده غريب عليها، وهي بتعمل رغيف العيش وبعد ما حطت فيه السم ابتدت ايدها تترعش ولسه هتحط على الشباك، لكن بسرعة قلبها مقدرش، راحت بسرعة رمت رغيف الخبز المسموم وقالت انا هعمل رغيف طازة جديد، انا هعمل الخير اللي انا متعودة عليه، خير ليك والشر عليك. كان الست دي ابن مسافر بعيد بيدور على مستقبله زي كتير من الشباب، ولكن لفترة طويلة ما سمعتش عنه أي أخبار واتقطعت عنه أي خبر، لدرجة أنها كانت خايفة عليه جدا وما كانش قدامها حل غير أنها تدعي له وتطلب من ربنا في كل يوم وهي بتعمل رغيف الخير أنه يرجع بالسلامة وتطمن عليه. لكن الغريب في قصتنا انه في نهايه اليوم الصعب اللي فيه قررت الست انها تتخلص من الرجل الاحدب والرغيف المسموم اللي سمعنا عنه من شويه، وبعد رحله الصراع اللي مرت بيها لحد ما انتصر الخير اللي جواها، انها رمت الرغيف المسموم في النار وعملت رغيف خبز جديد طازه. وهي بتفكر في ده كله بالليل خبط الباب خبطه جديده مش متعوده عليها ومعاد متاخر، لكن بسرعه راحت فتحت الباب، وكانت المفاجاه إن لقت ابنها الغايب عنها سنين طويلة واللي بتدعي له كل يوم على رغيف الخير هو اللي كان بيخبط. كان منظره صعب، هدومه متقطعة، تعبان جدا وكان قرب يموت. بسرعة الأم جريت عليه، خدته في حضنها وابتدت تجيب له أكل وتشربه وابتدت تطمنه إنه وصل بالسلام. ولما ارتاح الولد قال لأمه يا ماما دي معجزة أن أكون معاكي في البيت من تاني. ردت عليه قلت له إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قال لها من كتر السفر والظروف الصعبة والفلوس اللي خلصت تهت وجعت في الطريق وما كانش فيه أكل ولا لقى حد يساعدني، لكن وأنا مرمي في الطريق جي راجل كبير كده شكله وحش أحدب كده في ظهره عد عليا، وأنا بصوت تعبان بقول له لو سمحت معكش أي أكل أو شرب، أنا تعبان جدا وهموت من الجوع. بص علي الراجل كده وعلى شكلي وقال بالرغم من أن رغيف الخبز ده طعامي طول اليوم وفي كل يوم إلا أنك أنت محتاجه أكتر مني، وراح مايل علي ودهولي، ولولا رغيف الخبز ده يا ماما لولا قدرت أكمل على رجل وجيلك. الأم أول ما سمعت القصة وعرفت شكل الراجل وعرفت إن اليوم ده هو نفس اليوم الرغيف المسموم ابتدت تترعش والرعب بان على وشها وخافت جدا وقالت جوه قلبها آه لو ما كنتش اتخلصت من الرغيف المسموم لكان ابني هو بقي المسموم لكنت قتلت ابني بإيدي ونهيت على حياته. الولد سألها ايه يا ماما في ايه؟ قلت له لا يا حبيبي فيش حاجة، انا عايز اشكر ربنا انك بخير وسلام، انا عايز اشكر ربنا انك انت يا ابني جيت ليا تاني من جديد. وادركت الست معنى الجملة اللي قالها الراجل الاحدب، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك. اعزائي المستمعين، شفتوا الدرس الجميل؟ تزرع خير تلاقي خير، طب لو زرعت شر هتلاقي برضو شر. مفيش شجر الشوك بتطلع تفاح ومفيش شجر التفاح بتطلع شوك، وزي ما قال الكتاب المقدس ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القاموس تدرس يعقوب.

لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حيات، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطين.

زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل, مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة, لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة, لكن بقيت رتابة والسؤال من إمتى النقد عيب. أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوة الأغنية, مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي مش بردد اللي قايل نهوري, لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت,

0: أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معانا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا هايدي. أهلا.
0: وبفكرك عزيزي المستمع أن في برنامجنا حقيقة أم أسطورة دايما نناقش حدث أو قضية في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت هي حقيقة ولا أسطورة. دكتور ناجي، عايزين نكمل موضوع الخلق وآدم. في وجود حفريات احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتثبت ان هي في بشر قبل آدم، فايه اللي يخلينا ما نصدقش ده؟
1: تمام، هي كلمة تثبت هي اللي انا هبتدي بيها. مفيش حاجة بتثبت بالمرة، دي كلها افتراضات. فلقوا حفرية في اثيوبيا عن حاجة سموها لوسي، هي اسمها استرالوبيثيكس افرنسيس، وده اسم كبير مش هنكرره، فسموها لوسي. لقوا 40% قالوا عليها الحلقة المتوسطة بين القرود وبين الإنسان. واللي تلقى 40% من الهيكل العظمي بتاعها، ما لقوش قدم مثلا، والقدم دي مهمة قوي.

0: عشان نقدر نقف نبقى منتصبين.
1: ممكن مش تكون اتحللت.
0: ممكن طبعا. طيب. فهم تخيلوا القدم كأنها قدم بشرية. أيوة. مين قال إن ما كانتش قدم قرد؟ شايف المشكلة فين؟ وبعدين ما لقوش إيد كاملة. إيد القرد مختلفة عن إيد الإنسان لأنه بيتنطط على الشجر وبيمسك الأغصان. فطريقة تركيبة الإيد مختلفة وعنده 5 أصابع لكن طريقة توزيعهم وقوتهم مختلفة. المشكلة التانية إن عشان ننتصب لازم يحصل تغيرات في عظام الحوض
1: والعمود الفقري.
0: اللي هي الهيب والعمود الفقري طبعا. اللي هي الهيب جوينت. ولازم يحصل تغيرات في الركبة. فهم الأجزاء اللي ما لقوهاش في العظام بتاعت لوسي دي تخيلوها إنها تكون عظام بشرية، فطلعوا بالاستنتاج إن دي الحلقة المتوسطة وعطوها عمر زي ما يدوها. فاللي عايز أقوله لما نسمع أي حاجة علينا نمتحن كل شيء ونتمسك بالحسن زي ما الرسول بولس بيقول في رسالة تسالونيكي. فلازم نفهم إنه اللي بنسمعه ده لازم نفكر فيه. إحنا مش ضد اللي بيتسمع ولا الاكتشافات، إحنا بنحب الاكتشافات على فكرة. بنحب نعرف عن حفريات جديدة، بس لما تطلع حفرية جديدة علينا نفهم إيه الافتراضات اللي خلتهم يقولوا إن دي كذا 1000 سنة أو كذا 1000000 سنة. على فكرة في عمر الإنسان ما بيكلموش بملايين، بيكلموا في آلاف. فبيقول الإنسان، في ناس بيقول ظهر في إفريقيا، وفي ناس بيقولوا في جنوب شرق آسيا. في ناس بيقولوا من 70,000 سنة، وناس بيقولوا من 120,000 سنة. نصدق مين؟ ده الفرق 50,000 سنة.
1: واخد بالك حضرتك؟ يمكن كل واحد على حسب الحفريات اللي لقاها عنده.
0: ما هو إزاي حددها بقى؟ إزاي حدد عمرها؟ إزاي دي تكون 70,000 سنة وإزاي دي تكون 120,000 سنة؟
1: ما هو بالكربون المشع بنعرف الحاجات دي.
0: الكربون المشع ليه استخداماته طبعا، لكنه ما هواش حسابات دقيقة زي ما روح أحلل الدم بتاعي ويقولوا لي الهيموجلوبين بتاعك كذا كذا. ما هيش كده، هي مبتدية بافتراضات. هل كان في كمية الكربون اللي موجودة في الأول هل إحنا نعرفها؟ هل الكمية المعدل التغير كان ثابت؟ هل حصل كونتامينيشن يعني حاجة أضيفت ليها من الجو؟
1: لا، أنا كان قصدي ممكن تكون البلد دي ظهر فيها الكائن من في الوقت ده، والبلد دي ظهر فيها الكائن في وقت مختلف.
0: الفكرة كالآتي بقى، إنه التحديد الأعمار بالمواد المشعة عليه افتراضات عالية جدا جدا جدا، والافتراضات دي فيها مشاكل علمية ضخمة.
1: طب بس برضو يا دكتور، يعني حياتك اتكلمت عن الرجل، حياتك قلت افتراضات، كل كلامنا افتراضات، فاحنا نقدر برضو الافتراض انه كان صح انسان في المرحلة المتوسطة.
0: الفكرة بقى ان احنا عندنا حاجة مكتوبة ونثق انها صادقة وبتقول لنا ان الله خلق على صورته وشبهه، وده يختلف عن فكر العالم اللي بيقول ان احنا جينا من كائنات اقل مننا تطورا.
1: دكتور ناجي، الحوار ده لسه ليه بقية كتير الحقيقة، بس طبعاً. لأن الحلقة خلاص بتخلص، فشكرا ليك جدا يا دكتور.
0: شكرا يا هايدي.
1: عزيزي المستمع، أتمنى نكون جاوبنا على بعض التساؤلات، مش كلها، لأن الحقيقة أنا متأكدة أن جواك أسئلة كتير خاص بالموضوع ده. سؤالي اللي هسيبه لك المرة دي، يا ترى الإنسان هو التطور الطبيعي للقرد زي ما بنسمع؟ منتظرين إجابتكم على السؤال، وبنرحب بأي سؤال أو اعتراض حوالين حلقة النهاردة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره، حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: نسيت أن أسألكم.
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
6: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
7: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
6: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
6: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
7: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي، لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني،
5: غني جدا جدا،
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
6: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
7: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
5: 50 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
6: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
7: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
5: هو كبيرة بيننا وبينهم،
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
5: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج، ترف
8: بل قرف، لا أمل، لا بحث، لا سعي، عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي، لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات، وبعد 5 أخوات ولد وحيد، و9 بنات ويموت، يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي، هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسام.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني، لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين، لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته عدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين.
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجد الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: يا رب اسمع.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس ثواني أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش ايه اللي اخرك كده.
1: ابدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية ايه؟
1: الباب مكتوب عليه من برة اول 5 اشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: انت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جاية الساعة 5.
1: ايوه، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك ان الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها صدق؟

0: ايه كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجه خالص.
1: الحمد لله جت سليمه. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
0: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقه اللي هناك دي على ناصيه الشارع.
1: ادخل وادفع؟
0: مفيش دعوه لله، كل حاجه كده مصالح.
1: مش كل حاجه،
0: لا صدقني كل حاجه بقت مصالح دلوقتي
1: الا بالنسبه لربنا.
0: او حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
1: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل او اهلا، لازم تعرفي انه اكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تاكدي برضو انه صاحب المكان هيستفيد من دخول اي حد، لان لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
0: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
1: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة أو مش فاضي أو مش قادر لأنه مش معاه فلوس.
0: صحيح طبعا، في أسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لأي باب مكتوب عليه ادخل.
1: وده برضو معناه إن اللي بيدخل بيبقى إما عاوز وإما قادر يشتري وإما محتاج.
0: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
1: أولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوز تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
0: ايوه فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضه لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كانه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كانه بيتكلم مع ابوه السماوي.
1: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي افكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين يسمعك؟
0: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
1: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس تنهت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع بيفهم بيشوف بيجازي اللي بيكلموه على نية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
0: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مشوار حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
1: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
0: مضحك يعني؟
1: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
0: إيه بقى؟
1: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا إن أسعاره مختلفة.
0: يعني ايه مش فاهمه برضه؟
1: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
0: وصدق.
1: كل واحد اكل حاجه بسيطه ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوه.
0: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
1: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
0: لو كملت لك الوعظة بتاعتك أكيد ده برضو مش زي المسيح.
1: بمعنى؟
0: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
1: افتكرت لما قال إن واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من أصحابه، لكن أصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له إن كل واحد دعوه كان عنده عذر.
0: قال الراجل دول ملهمش في الطيب نصيب، فبيعمل إيه باللي جهزه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
1: فقال صاحب العزومة لخدمينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الأكل مجانا.
0: تعرف يا مينا، الناس النهاردة أكتر وقت فيه جعانة للأكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم، أرواحنا كمان ليها كلام ربنا هي الأكل الحقيقي.
1: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك ادخل لربنا.

0: الفجاء. ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل. مجدي كان وحشني قوي.
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على مفين.
0: تعيش وتحضر يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري رهيبة ازاي فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري بادخل المطعم كل
0: بيدخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده. والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ. ولا يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يا جوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء؟ حالة توهان او حالة نسيان وهروب؟
1: يعني مش دايما. بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا. لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة. هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجه مش معتمه، هاديه مش دوشه، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياه وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظه من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل الأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح. مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة عشان كده انا نفسي نصلي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

هاي بنويت، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت، هتكون معاكم رندا برد. الحقيقه النهارده موضوعنا شويه مؤثر شويه، نفسي قوي اتكلم معاكم عن اتيكيت واجب العزاء. بمعنى ايه؟ يعني لما اروح مثلا اعزي واحده صاحبتي او حد اعرفه، المفروض ان انا اعمل ايه ويكون اسلوبي عامل ازاي؟ مفيش شك ان من اصعب المواقف الانسانيه اللي بتمر علينا واللي بتسبب لينا ارتباك شويه في التعامل هي ان نروح واجب عزاء لحد فقد حد عزيز عليه. طبعا عشان كده لازم ناخد بالنا من كلامنا وناخد بالنا احنا هنقول ايه وهنقعد ازاي ونتكلم في ايه او ما نتكلمش خالص. هتكلم معاكم طبعا في الحاجات دي. في حاجات نحاول نتجنبها خالص واحنا بنعزي الشخص اللي عنده حاله وفاه، يعني زي مثلا لما عزي حد بالتليفون، طبعا دي حاجة مش محببة قوي ومش لطيفة اني اكلم حد في التليفون وعزيه، مش بتكون كفاية، لكن هيبقى حلو قوي مبادرة مني كويسة اني اروح العزا وعزيه وقف جنبه في المواقف اللي زي دي. لكن طبعا لو انت عندك او انت عندك عذر قهري يعني يمنعك انك تحضر، لو مثلا تعبان او كنت مثلا مسافر برا البلد خالص او anyway يعني اي حاجة تمنعك من الحضور، طبعا مفيش منع انك تكلمه في التليفون، لكن زي ما قلت حضورك بيفرق كتير قوي مع الشخص. طيب منفعش كمان برضو اكتفي اني امسك موبايلي واكتب رسالة تعزية البقاء لله او مثلا ربنا يعزيكو. نحاول نتجنب الموضوع ده شوية، وخصوصا لو كان الشخص ده بتربطني بيه علاقة زمالة او صداقة او مثلا معرفة، يعني حد عرفه كويس، فخلي حضورك يكون هو اول حاجة تفكر فيها لان وقوفك جنبه هيفرق معاه كتير قوي. في ناس كتير مننا كمان بتتحط في الموقف ده، اللي هو ايه بقى، انها تروح تعزي مثلا ومش عارفة تقول ايه. طب انا هعمل ايه؟ طب انا يا جماعة ما بعرفش اقول حتى بقية في حياتك، بتكسف او ببقى يعني اصل الموقف ده بيبقى عايز ايه ان انت تقعدي ساكتة. طبعا الكلام القليل بيكون احسن، وقلة الكلام كده بتبقى احسن في المواقف دي، لانه برضو غير مسموح انك تسألي مثلا اسئلة عن ايه سبب الوفاة، يعني هو انكل مات ازاي، طب هو حصل ايه يا جماعة، تقعدي بقى تسألي اسئلة صعبة وتقلبي بقى في المواجع زي ما بقوله، يعني نحاول نهدي شوية وما نتكلمش احسن، ونطبطب مثلا على الشخص او صاحبتك دي تطبطبي عليها وتحتويها، ده هيكون احسن بكتير من انك تقعدي تتكلمي. وطبعا من الحاجات الغلط خالص اللي نحاول نتجنبها وما نعملهاش اننا بقى نقعد نتفلسف واحنا في العزاء ونجيب بقى في ايه ونقول عن المصايب الفظيعه اللي حصلت لنا والكوارث اللي حصلت لنا وقد ايه ناس كتير ماتت عندنا وقرايبي وبابايا وانا عديت بظروف اصعب من كده بكتير. تقعدي تحكي عن نفسك لا خالص، خدي بالك ان العزاء ده مش الموضوع، مش عندك خالص، الموضوع عند صاحبتك، انت جايه تواسيها وتعزيها مش جايه تواسي نفسك خالص، فالاحسن انك ما تتكلميش عن نفسك او عن اي حدث حصل لك في حياتك. واياكي تغلطي وتقعدي تقولي نكت او فكاهه بقى وعامله نفسك الفظيعه الفتك اللي في القعده وتحاولي تخففي على صاحبتك يعني اللي باباها مات دي ولا لحد مات لها وتقولي لك كم نكته على وتتحكي بقى. بصي ركزي بقى في الحاجات دي وناخد بالنا كويس قوي ان الموضوع بيبقى حساس خالص وان الشخص ده بيبقى مجروح وزعلان جدا، فنحاول نحس بالناس اللي حوالينا، حاولي تحسي بصاحبتك دي اكتر من كده وحاولي تحتويها وتحتضنيها وتطبطبي عليها احسن ما تقولي فكاهه او نكته.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

50 مليون للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
3: We are delighted that you tuned in again.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
3: In Genesis 12:6 we saw him passing through the land as far as the site of Shechem and the oak of Moriah.
4: في العدد السادس من الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين نراه يجتاز في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة.
3: The words Shechem and Moriah mean strength and instruction, and Abraham needed both.
4: وكلمتان شكيم ومورة تعنيان القوة والإرشاد، وكان إبراهيم يحتاج إلى كليهما.
3: At this point you may be saying, well, at last, perfect compliance with the will of God.
4: وفي هذه النقطة قد تقول حسناً أخيرا هناك المطاوعة والإذعان الكامل لإرادة الله.
3: Yes and no.
4: نعم ولا.
3: Abraham gets into Canaan and he gets a surprise.
4: فإن إبراهيم يصل إلى كنعان فيجد مفاجأة.
3: There was a hotel chain slogan that said,
4: هناك شعار لسلسلة من الفنادق يقول,
3: The best surprise is no surprise.
4: أحسن مفاجأة هي أنه ليست هناك مفاجأة.
3: Now those of us who have traveled, especially overseas, are extremely leery of surprises.
4: الذين منا سافروا كثيرا خصوصا إلى ما وراء البحار يخشون المفاجآت بحذر بالغ.
3: I run into them all the time.
4: وأنا شخصيا تعرضت لها باستمرار.
3: In some countries, they will sell your hotel room to the highest bidder.
4: ففي بعض البلاد يبيعون غرفة الفندق التي حجزتها للذي يعرض ثمنا أعلى.
3: When Abraham and company arrived in the land of Canaan,
4: عندما وصل إبراهيم وجماعته إلى أرض كنعان,
3: they held a reservation for the land.
4: كانوا قد قاموا بحجز الأرض.
3: And that reservation had been confirmed by the highest authority possible.
4: وكان الحجز مؤكدا من أعلى سلطة ممكنة.
3: God himself.
4: من الله نفسه.
3: But when they got there,
4: ولكنهم عندما وصلوا إلى هناك,
3: at verse 6 of Genesis

0: 12
1: في العدد السادس من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين
0: there was a surprise.
1: كانت هناك مفاجأة.
0: No vacancy sign is in big letters flashing all over Canaan.
1: كانت هناك لافتة تلمع بحروف حمراء كبيرة في كل كنعان مكتوب عليها لا يوجد مكان.
0: The Canaanites were there.
1: كان الكنعانيون هناك.
0: God had not said anything about the Canaanites.
1: لم يكن الله قد قال أي شيء عن الكنعانيين.
0: And right at that point, Abraham's faith is about to be tested.
1: وكان إيمان إبراهيم في هذه النقطة على وشك أن يمتحن.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت جيدا.
0: The fact that you are in the center of the will of God does not mean that you will never face problems.
1: حقيقة كونك في مركز إرادة الله لا تعني أنك لن تواجه مشاكل أبدا.
0: Or difficulties or adverse circumstances.
1: أو صعابا أو ظروفا معاكسة.
0: The fact that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience temptations.
1: حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا يعني أنك لن تختبر التجارب.
0: In fact, that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience persecution.
1: حقيقة كونك في قلب مركز مشيئة الله لا تعني أنك لن تواجه اضطهادا.
0: I looked in vain in all four Gospels. I cannot find even one time that Jesus promised a bed of roses or trouble-free life.
1: ولقد بحثت في كل البشائر الأربعة دون جدوى فلم أجد ولا مرة واحدة أن يسوع وعد بطريق من الورود أو بحياة خالية من الضيق.
0: Now back to Genesis. Right after verse 6 comes verse 7.
1: ولنعد الآن مرة أخرى إلى سفر تكوين. نجد أنه بعد العدد السادس يأتي العدد السابع مباشرة.
0: While Abraham was scratching his head saying, God, you told me to go to Canaan, but you did not tell me about the Canaanites.
1: بينما كان إبراهيم يحك رأسه قائلا يا رب أنت أمرتني أن أذهب إلى كنعان ولكنك لم تخبرني عن الكنعانيين.
0: God, you command me to come here and leave my family and here I am.
1: يا رب لقد أمرتني أن آتي إلى هنا وأن أترك عائلتي وها أنا ذا هنا.
0: In Genesis 12:7, the Bible said,
1: ويقول الكتاب في العدد السابع من الأصحاح الثاني عشر من سفر تكوين,
0: The Lord appeared to Abraham and said, To your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him.
1: وظهر الرب لأبرام وقال, لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له.
0: That is the way God works.
1: هذه هي الطريقة التي يعمل الله بها.
0: He reassures us right at the time when we are baffled and confused.
1: إنه يعود فيؤكد لنا في ذات الوقت الذي فيه نرتبك ونتحير.
0: He reassures us right in the midst of our uncertainty and doubt.
1: هو يؤكد لنا في وسط تزعزعنا وشكنا.
0: He reassures us right in the midst of our fear and anxiety.
1: هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط مخاوفنا وقلقنا.
0: He reassures us right in the midst of our puzzlement.
1: هو يؤكد لنا ويطمئننا في وسط حيرتنا وارتباكنا.
0: He comes in and affirms his promises.
1: إنه يأتي إلينا ويثبت ويؤكد مواعيده.
0: At that point of Abraham's confusion, God said to him,
1: في هذه النقطة من ارتباك وحيرة إبراهيم قال الله له
0: To your descendants I will give this land.
1: لنسلك أعطي هذه الأرض.
0: Abraham, it is all yours, my friend.
1: يا إبراهيم كلها لك يا صديقي.
0: But have you ever felt that even the Lord's assurance is not a real source of comfort?
1: ولكن هل شعرت يوما أنه حتى تأكيد الرب لك ليس مصدرا حقيقيا لراحتك وتعزيتك؟
0: Sometimes in the midst of your puzzlement, the Lord's assurance does not comfort you.
1: أحيانا في وسط حيرتك تأكيد الرب لك لا يعزيك أو يريحك.
0: Abraham's puzzlement is now doubled even by God's assurance.
1: لقد تضاعفت حيرة إبراهيم بالرغم من تأكيد الله له.
0: God promised Abraham a son.
1: لقد وعد الله إبراهيم بابن.
0: Not only does he not have a son, but Abraham is very old and Sarah is barren.
1: ولم يكن له ولد ولكن ليس هذا فحسب.
0: And now God tells Abraham that this land of Canaan, which is filled with fierce people, belongs to Abraham.
1: والآن يقول الله له إن أرض كنعان هذه المملوءة بالناس الجبابرة العنيفين هي ملك لإبراهيم.
0: Listening friends, do you see this point?
1: أيها الأصدقاء المستمعون هل ترون هذه النقطة؟
0: Sometimes your problem may be too big for you to handle.
1: أحيانا تكون مشكلتك أكبر من أن تستطيع معالجتها.
0: Even when you are trying to appear strong and resilient.
1: حتى عندما تحاول أن تبدو قويا أو مرنا.
0: But it is not too big for God. And if you are in His perfect will.
1: ولكنها لن تكون أكبر من قدرة الله إذا كنت تسير في دائرة مشيئته الكاملة.
0: What God may be waiting for is your repentance and surrender.
1: ما قد يكون الله منتظرا إياه هو توبتك وتسليمك.
0: What God may be waiting for is your willingness to give up relying on your own strength.
1: ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك للتخلي عن اعتمادك على قوتك الذاتية.
0: What God may be waiting for is your willingness to let go of the facade.
1: ما قد يكون الله منتظرا إياه هو استعدادك أن تكف عن المظاهر الكاذبة.
0: And Abraham does.
1: وهذا ما نفذه إبراهيم.
0: So Abraham pitched his tent and built an altar.
1: وهكذا نصب إبراهيم خيمته وبنى مذبحا.
0: When you study the life of Abraham very carefully, you will notice the following.
1: عندما تدرس حياة إبراهيم دراسة جيدة جدا سوف تلاحظ ما يأتي.
0: When Abraham is at the center of the will of God, he always pitched a tent and built an altar.
1: عندما يكون إبراهيم في مركز إرادة الله كان دائما ينصب خيمة ويبني مذبحا.
0: Abraham's tent is a symbol of his temporary dwelling.
1: خيمة إبراهيم هي رمز لإقامته المؤقتة.
0: The tent is a symbol that he is not consumed with material possessions.
1: والخيمة علامة ورمز أنه لم يكن مستغرقا في الاهتمام بالممتلكات المادية.
0: The tent is a symbol of the fact that he is on a pilgrimage.
1: الخيمة رمز إلى حقيقة أنه كان في رحلة طويلة.
0: The tent is a symbol of his being vulnerable to the Lord's will.
1: الخيمة رمز إلى أنه كان قابلا لمشيئة الله.
0: The tent is a symbol that he is ready for the master's call.
1: الخيمة رمز إلى أنه كان مستعدا لدعوة السيد.
0: You may ask, wait a minute, didn't everybody live in a tent in those days?
1: وقد تتساءل قائلا انتظر دقيقة ألم يكن كل واحد في تلك الأيام يسكن في خيمة؟
0: Not at all.
1: والجواب لا على الإطلاق.
0: Those who were permanently settled built with rocks and stones.
1: فأولئك الذين كانوا مستقرين دائما كانوا يبنون بيوتهم بالصخر والأحجار.
0: But Abraham's tent indicates the temporary nature of his life.
1: ولكن خيمة إبراهيم تبين الطبيعة المؤقتة لحياته.
0: The altar was built of stone, indicating the durability of his fellowship with God.
1: والمذبح بني من الأحجار، مبينا بذلك استمرارية ودوام شركته مع الله.
0: In the Bible, there are three purposes for which an altar is built.
1: وفي الكتاب المقدس كانت هناك ثلاثة أغراض من أجلها يبنى المذبح.
0: First,
1: أولاً,
0: it is the place of meeting between God and His people.
1: إنه مكان اللقاء بين الله وشعبه.
0: Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and many others have built an altar for meeting with God.
1: فإسحاق ويعقوب وموسى ويشوع وكثيرون آخرون بنوا مذبحا للقاء مع الله.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: it is a place of sacrifice.
1: إنه مكان تقديم الذبيحة.
0: They sacrificed bulls, goats, and lambs on the altars that they built, and later on, Abraham was asked to offer his son as a sacrifice.
1: فكانوا يذبحون الثيران والكباش والحملان على المذابح التي أقاموها، وفيما بعد طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة.
0: The third purpose for building an altar is to be the place of prayer.
1: الهدف الثالث من إقامة المذبح هو أن يكون مكانا للصلاة.
0: In Revelation 8:3-4 tells us that the prayer offered by God's people are symbolized by incense on the altar of God.
1: وفي العددين الثالث والرابع من الأصحاح الثامن من سفر الرؤيا نقرأ أن صلوات شعب الله صلوات القديسين يرمز لها بالبخور على مذبح الله.
0: Let me ask you a question, my listening friend.
1: دعني أسألك سؤالا أيها المستمع العزيز.
0: Do you have an altar?
1: هل عندك مذبح?
0: Do you have a place where you meet God on a regular basis?
1: هل عندك مكان حيث تلتقي فيه مع الله بصورة منتظمة?
0: Do you have a place where you offer sacrifice of praise and thanksgiving to the Lord?
1: هل عندك مكان حيث تقدم فيه للرب ذبائح الحمد والشكر؟
0: Do you have a place where you offer intercession before God?
1: هل لديك مكان تقدم فيه صلوات التشفع أمام الله؟
0: Verses 9 to the end of chapter 12 of the book of Genesis.
1: من العدد التاسع إلى نهاية الأصحاح الثاني عشر نرى مثالا واضحا عن كيف يمكن أن يخرج رجل الله عن دائرة مشيئة الله ويبدأ النزول على سفح الجبل.
0: Someone said the following.
1: قال أحدهم مرة ما يأتي.
0: Biblical truth is like the pinnacle of a steep, slippery mountain.
1: الحق الكتابي يشبه القمة العالية لجبل زلق شديد الانحدار.
0: One step away and you find yourself on the downgrade.
1: إذا خطوت خطوة واحدة بعيدا ستجد نفسك تهوي إلى أسفل مستوى.
0: I believe this with all my heart.
1: وأنا أؤمن بهذا من كل قلبي.
0: I believe it is true for individual Christians.
1: وأعتقد أن هذا حقيقي بالنسبة للأفراد المسيحيين.
0: And I believe it is true for churches.
1: وأعتقد أيضا أن هذا حقيقي بالنسبة للكنائس.
0: Abraham only took one step away from the will of God and the rest is history.
1: خطى إبراهيم خطوة واحدة فقط بعيدا عن إرادة الله. وما حدث بعد ذلك يذكره التاريخ.
0: Abraham did not go to Egypt right away.
1: فإبراهيم لم يذهب إلى مصر مباشرة.
0: No.
1: لا.
0: He went into the Negev first.
1: ولكنه ارتحل أولا إلى النقب.
0: The Negev was only halfway to Egypt.
1: وكان النقب أو الجنوب هو منتصف الطريق إلى مصر.
0: He probably thought to himself, I can always get back to Canaan.
1: ولعله فكر في نفسه قائلا إنه يستطيع دائما العودة إلى كنعان.
0: But it wasn't long before he turned his back on his altar.
1: ولكن لم يمر به وقت طويل حتى أدار ظهره لمذبحه.
0: And folded his tent.
1: وطوى خيمته.
0: And packed his bags.
1: وحزم حقائبه.
0: And left the place which God had chosen for him.
1: وترك المكان الذي اختاره الله له.
0: In verse 10 it says there was a famine in the land.
1: وفي العدد العاشر نقرأ حدث جوع في الأرض.
0: Abraham was hungry.
1: جاع إبراهيم.
0: After all, a man needs to eat.
1: فلا شك أن الرجل يحتاج أن يأكل.
0: Please listen to me carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا أيها المستمع العزيز.
0: God did not tell Abraham to go to Canaan so that he could die.
1: الله لم يأمر إبراهيم أن يذهب إلى كنعان لكي يموت.
0: No.
1: لا.
0: He said, I will give you the land to you and your descendants.
1: لكنه قال له سأعطي هذه الأرض لك ولنسلك.
0: In other words, Abraham's food and Abraham's welfare are God's problem.
1: وبعبارة أخرى فإن إطعام إبراهيم وخير وسعادة إبراهيم كانت مشكلة تخص الله.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: Egypt in the scripture is the place to go to when you are running away from the will of God.
1: لاحظ أن مصر في الكتاب المقدس كانت هي المكان الذي تذهب إليه عندما تكون هاربا من الرب.
0: So for Abraham, going to Egypt symbolized moving out of the will of God and into do-it-yourself kind of obedience.
1: ولذلك فإن الذهاب إلى مصر يرمز إلى الخروج عن إرادة الله إلى نوع من الطاعة التي تدعوك أن تعمل ما تشاء بنفسك.
0: What happens when you get out of the will of God?
1: ماذا يحدث عندما تخرج عن إرادة الله؟
0: You will find that continuing in sin becomes easy.
1: ستجد أن الاستمرار في الخطية يصبح أمرا سهلا.
0: I'll tell you something else that accompanies getting out of the will of God.
1: سأقول لك شيئا آخر يرافق الخروج عن إرادة الله.
0: Fear.
1: الخوف.
0: When Abraham was in the will of God,
1: عندما كان إبراهيم في نطاق إرادة الله,
0: he came to Canaan and saw those mean and fierce Canaanites.
1: جاء إلى كنعان ورأى أولئك الكنعانيين الوضعاء والعنيفين.
0: But that did not frazzle him one bit.
1: ولكنه لم ينزعج أو يثار لحظة واحدة.
0: But he built an altar and pitched his tent.
1: بل بنى مذبحا ونصب خيمته.
0: But now that he's out of the will of God,
1: ولكنه الآن وهو خارج إرادة الله,
0: he was fearful.
1: كان خائفا.
0: All he could think of was his own safety.
1: كل ما كان يشغل باله ويفكر فيه هو أمانه الشخصي.
0: Well, in those days, it was the prerogative of Pharaoh to take any woman he wanted into his house.
1: وفي تلك الأيام كان يعتبر حقا مقصورا على فرعون أن يأخذ أي امرأة يريدها وأن يضمها إلى جناح الحريم في بيته.
0: If the woman is married, the ruler would order the death of her husband so he could keep her to himself.
1: فإذا كانت المرأة متزوجة, يأمر الحاكم بموت زوجها لكي يحتفظ هو بها.
0: And Abraham did not like this part about killing of the husband.
1: ولم يكن إبراهيم يحب هذه الجزئية الخاصة بقتل الزوج.
0: Sarah must have been a beautiful woman.
1: لابد أن سارة كانت امرأة جميلة.
0: Even at the age of 65.
1: حتى في عمر 65.
0: And Abraham knew that.
1: وكان إبراهيم يعرف ذلك.
0: So he asked her to join him in the big lie.
1: لذلك طلب منها أن تشترك معه في الكذبة الكبيرة.
0: Say that you are my sister.
1: قولي إنك أختي.
0: Which is half truth because she was his half sister.
1: وكانت هذه نصف الحقيقة لأنها كانت أختا غير شقيقة لهم.
0: My listening friends, please listen to me very carefully.
1: أيها المستمع العزيز, أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: It is all the intention of the heart.
1: إن الأمر يعود إلى نية القلب.
0: And the intention of the heart of Abraham was to deceive for self-protection.
1: وكانت نية إبراهيم أن يخدع من أجل حماية نفسه.
0: Some 1,800 years after Abraham,
1: وحدث بعد حوالي 1,800 عام بعد إبراهيم,
0: a husband and wife named Ananias and Sapphira agreed to lie to the apostles.
1: أن زوجا وزوجة اسميهما حنانية وسفيرة اتفقا على أن يخدعا الرسل.
0: And they were struck dead on the spot.
1: فسقطا ميتين في الحال.
0: Well, the immediate fruit of sin may not be visible.
1: الثمرة الفورية للخطية قد لا تكون منظورة.
0: And the Bible says that sin is pleasurable for a season.
1: فإن الكتاب المقدس يقول إن الخطية لذيذة ولكن إلى حين.
0: Immediately Abraham was rewarded with wealth and cattle, and Pharaoh lavished gifts upon him.
1: وعلى الفور كوفئ إبراهيم بالثروة والماشية وغمره فرعون بالهدايا.
0: But when God intervened, no doubt Abraham reaped shame and embarrassment.
1: وحينئذ عندما تدخل الله لا شك أن إبراهيم حصد الخزي والارتباك والحيرة.
0: Despite Abraham's lack of trust, God preserved him anyway.
1: وبالرغم من قلة ثقة إبراهيم، فإن الله على أي حال حفظه.
0: In verse 17, it tells us that a great plague fell on Pharaoh's household.
1: تأمل العدد السابع عشر، يقول: فضرب الرب فرعون وبيته.
0: Sarah's honor was preserved.
1: وحفظ الله شرف سارة.
0: Despite of the selfish action of her husband.
1: بالرغم من العمل الأناني الذي أقدم عليه زوجها.
0: In Egypt, Abraham sank to the bottom of the quicksand pit.
1: وفي مصر هبط إبراهيم إلى قاع حفرة رملية سريعة.
0: And he was rebuked by a pagan pharaoh.
1: وتوبخ من فرعون الوثني.
0: Talk about life's most embarrassing moment. This was one of them.
1: كانت هذه اللحظة هي أحرج لحظات حياته المخجلة والمربكة.
0: The friend of God is being rebuked by a pagan.
1: صديق الله يوبخ من رجل وثني.
0: What did this say about Abraham's testimony?
1: ماذا يمكن أن تقول هذه الحادثة عن شهادة إبراهيم؟
0: Listening friend.
1: أيها الصديق المستمع.
0: Christians who are the most vulnerable to sin are those who think that because they have been justified in the sight of God can live any way they want.
1: أكثر المسيحيين تعرضا للخطية وضعفا أمامها. هم أولئك الذين يظنون أنهم لكونهم قد تبرروا أمام الله فإنهم يستطيعون أن يعيشوا كما يشاءون.
0: They think that because they are righteous in the sight of God, they don't need to guard against sin.
1: وهم يظنون أنهم لكونهم أبرارا في نظر الله فهم لا يحتاجون أن يحترسوا من الخطية.
0: Some of you are more dependent on your religious affiliation than the gospel of genuine repentance.
1: بعضكم يعتمد على سجلاتهم الدينية أكثر من اعتمادهم على إنجيل التوبة الحقيقية الصادقة.
0: Some of you are more tied into the gospel of religious ritual than the gospel of surrender.
1: وبعضكم مرتبط بإنجيل الطقوس الدينية أكثر من ارتباطه بإنجيل التسليم الكامل.
0: Some of you are more concerned about your image in the community than purity of life.
1: وبعضكم يهتم بصورته بين الجماعة أكثر من اهتمامه بنقاوة الحياة الشخصية.
0: And what God is saying to us today through the failure of Abraham is this.
1: وما يقوله الله لنا اليوم خلال فشل إبراهيم هو هذا.
0: Put your whole trust in me and I will direct your path.
1: ضع كل ثقتك في وأنا سأقود طريقك.
0: You don't need to run into Egypt.
1: أنت لا تحتاج أن تجري إلى مصر.
0: Jesus said,
1: قال يسوع,
0: For whoever wants to save his life will lose it.
1: إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها.
0: But whoever loses his life for me will find it.
1: ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها.
0: It is my prayer that you would say yes to Jesus.
1: إنني أصلي أن يكون موقفك نحو الرب يسوع تقول فيه نعم.
0: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
0: الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. مزمور 1:6.
1: قدام طريق الأشرار الواحد منا مرات بيتعب، مرات بنحتار لدرجة أننا مرات في السر بنحسدهم. طريقهم سالك وسريع ومضمون، الأحداث ماشية فيه على هواهم، قانون الزرع والحصاد مش شغال عليهم. تعرف، ما تتضايقش من نفسك، أنت مش أول واحد تشتكي من الأزمة دي. قبلك واحد من رجال ربنا اسمه أساف، وقال نفس اللي أنت بتقوله وحبى الشكوى جواه، وفي الآخر قال: لما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني. حاجة تتعب بجد إنك تشوف الشرير وكأنه في لحظة هو اللي ماسك الأرض في إيده، زي ما قال أيوب، والمسكين بقى يتحرق في كبرياء الشرير. مرات تسأل بصوت عالي، ومرات تبكي بصوت واطي وتقول: فينك يا رب؟ ربنا النهاردة بيقولك: أنا عارف طريق الأبرار، وأنا بقدر جدا عملهم. أنا في رحمتي منتظر على الأشرار، لكن كل شيء تحت السيطرة. أنا عارف طريقك، لكن في أمور بعملها بعيد عن عينيك وعن معرفتك. أنا دايما بتحرك في الوقت الصح. أنا حكمت على طريق الأشرار بالهلاك. السكة بتاعت الشرير مش سالكة، السكة نازلة في مطبات، نازلة للخراب فجأة. الساقية اللي رفعتهم فوق هتجيبهم تحت. انت بس تقرب مني، خليك جنبي، ادخل قدامي، وانا هعالج نظرتك وهشفي بصيرتك.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

مرة جاني سؤال على الفيسبوك على الصفحة بتاعتي، ولقيت واحد بيقول لي أنا زعلان منكو، إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ ده أكتر من 20 مرة في سفر الرؤيا يتقال عن المسيح إنه خروف. ده إحنا بنكرم المسيح أكتر منكو، أنت تقبل يتقال عليك إنك خروف؟ في رؤيا 14 يقول في الآية الأولى: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون، ومعه 144,000، ولهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. قال لي مش الكلام ده عن المسيح؟ الكلام ده إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ عايز أقول للي بيقول لي الكلام ده، مش إحنا اللي شبهنا المسيح بالخروف. اقرأ أول سفر الرؤيا وانت تلاقي إعلان يسوع المسيح. المسيح نفسه هو المتكلم في سفر الرؤيا، فمش احنا اللي شبهنا المسيح بالخروف. لما تيجي تاخد اول واحد اطلق عليه اللقب ده كان يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اول ما شاف المسيح شاور كده وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بالمناسبة كلمة خروف هي حمل. كلمة خروف في اللغة اليونانية ارنون. ارنون دي هي حمل حولي، اي حمل ابن سنة. ولما يجي الكتاب المقدس يطلق على المسيح انه الخروف او الحمل، ده واحد من القابه. احنا مش بنتكسف انه يطلق عليه كده، احنا بنفتخر انه بيطلق عليه ان هو الحمل او ان هو الخروف، لان كل لقب من القاب المسيح بيقدم جانب من جوانب شخصية المسيح. شخصية المسيح مش ممكن يقدمها لقب واحد، لكن العديد من الالقاب. طيب اللقب بتاع الحمل امتى ظهر؟ امتى ظهر؟ اول ظهور ليه كان في سفر الخروج اصحاح 12. تفتكر معايا؟ يبقى من فضلك اقرا الاصحاح ده، خروج 12، قبل الضربة العشرة مباشرة. الرب قال لموسى: يا موسى، كل بيت يجيب شاه حمل خروف ابن سنة ويذبح الخروف وياخد من الدم بتاعه يحط على العتبة العليا وعلى القائمتين، يقول: ويكون لكم الدم علامة. يقول له: أرى الدم وأعبر عنكم. فكان الخروف في سفر الخروج أصحاح 12 هو الفدية، هو البديل. كل بيت فيه عليه علامة الدم، ما كانش البكر بيموت، لكن كل بيت ما عليهوش علامة الدم كان البكر بيموت. فهنا في خروج 12 هو الحمل، الحمل البديل اللي بيفدي. لما نيجي بعد كده نتدرج ونيجي لإشعياء 53، عارف يقول ايه في إشعياء 53؟ كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جازيها. فبيتكلم عن المسيح إن هو الخروف، إن هو الحمل اللي هيذبح نيابة عنا. إحنا لما نقول إن يسوع هو الحمل، إحنا مش بنقلل من قيمة المسيح، احنا بنعظم من عمله الفدائي، من عمله الكفاري. ويجي الرسول بولس يقول لنا بوضوح: لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا، أي الحمل ذبح وذبح من أجلنا. يجي الرسول بطرس يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة. أمال بإيه يا عم؟ كما من حمل

بلا عيب ولا دنس، دم المسيح حمل بلا عيب ولا دنس. فبقول تاني، المسيح كان البديل، واحنا بنقول ان هو الخروف، هو الحمل، هو الحمل اللي مات بديل عني وعنك. انا بقول لك من كل قلبي اتمنى انك تقبل عمله الكفاري علشانك، لان النهاية كارثية لكل من يرفض. من فضلك بص معايا في نفس النص اللي هو رؤية 14، لما يقول كده: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون معه 144,000. ليه بيقول 144,000؟ دول يعبروا عن اللي قبلوا عمله، لأن العهد القديم كان 12 سبط، الجديد 12 تلميذ، 12 في 12 144، 144,000، 1000 هي عدد لا نهائي اللي قبلوا عمله. لكن لما تكملوا يقول: هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف. صلاتي من كل قلبي انك تعرفوا الحمل اللي مات نيابة عنك. والرب

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة أول حلقة لينا مع بعض، وهكون معاكم على مدار 26 حلقة هنتكلم فيها عن جمال بشرتكم وإزاي تاخدوا بالكم منها. هنتكلم كمان عن الميك اب وهنعدي على كل خطوة بالتفصيل، هقول لكم إيه الصح وإيه الغلط وإيه أكتر حاجات هتبقى حلوة عليكم، هرد كمان على أسئلتكم وكل اللي هتبعتهولي علشان تبقوا بنات زي القمر. هنروح فاصل صغير ونرجع نبتدي مع بعض أول حلقة، وهي ميك اب حلو يعني بشرة حلوة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، واول حلقه عنوانها ميك اب حلو يعني بشره حلوه، والنهارده هشرح لكم ازاي اعتني ببشرتي واخد بالي منها. اول حاجه، محتاجه اكل بنظام غذائي صحي. البشره محتاجه معادن وفيتامينز كتيره قوي، اهمهم فيتامين بي سي اي اي وكي. هعدي بيكم على كل فيتامين واشرح لكم ده بيعمل ايه واكله في ايه. اول فيتامين، فيتامين بي، وده بيدخل في البيض او في تكوين البشره والضوافر والشعر، وهتلاقيه في الاوت ميل او الشوفان، في البيض والرز والموز. فيتامين سي بيحمي البشره من اشعه الشمس وبيحميها كمان من سرطان الجلد، وموجود في الاطعمه الحامضيه زي الليمون والبرتقال، الفلفل، عصير العنب والارنبيط. فيتامين اي بيساعد كمان على حمايه البشره من اشعه الشمس، وموجود في الزيتون والسبانخ والمكسرات وزيوت الخضروات. فيتامين اي وده ضروري جدا لتجديد انسجه البشره، من غيره البشره هتبقى جافه ومتشققه، ودي موجوده في الفاكهه والخضروات، فكتري على قد ما تقدري. فيتامين كي بيساعد على تقليل الهالات الغامقه تحت العينين، وده موجود في ورق الخضروات والبروكلي ومنتجات الالبان واللحوم والكبده. تاني نقطه هو اني اشرب حليب كتير قوي، وده بيخلي بشرتي تلمع وتبقى صحيه. استنوني الحلقه الجايه عشان اكمل معاكم ازاي نهتم ببشرتنا.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً، ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبة ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ولا حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في يوم من الأيام كان ماشي مزارع ومعها الحصان بتاعه ماشي جنبه، بص حواليه ملقهوش، اتلفت يمين شمال لقاه واقع جوه بير عميق، بس لحسن الحظ ان البير ده كان جاف ما فيهوش نقطة مي. الحصان ابتدى يصدر أصوات فيها نوع من الاستغاثة أو حتى العياط، والفلاح واقف يعاني مش عارف يعمل ايه. بعد شوية تفكير من الفلاح قال في نفسه الحصان ده كده كده بقى عجوز، وانه عشان يخرجه من البير محتاج فلوس كتير، فبدل ما يتعب نفسه ويصرف فلوس على حصان اصلا عجوز، الاحسن انه يسيبه ويشتري حصان جديد. ده غير ان البير ده جاف من زمن وما فيهوش مية، ولازم كمان يتردم عشان محدش يقع فيه تاني. بالمرة بقى يبقى دفن الحصان بتاعه وكمان قفل البير وريح الحصان من ألامه. ما كدبش خبر ونادى على جيرانه علشان يساعدوه يردم البير ويدفن الحصان. والحقيقة الناس ما تأخرتش، كل واحد جاب الأدوات اللي عنده وابتدوا يرموا التراب جوه البير. الحصان في الأول كان عمال يصدر أصوات كأنه بينده حد يساعده عشان يخرج، لغاية ما أدرك الحصان أنه بيدفن وأنه مش هيخرج من هنا تاني، وساعتها بس سكت الحصان. استغرب الناس أن الحصان صوته اختفى فجأة، فبصوا جوه البير وكانت بالنسبة لهم مفاجأة عظيمة، لأنهم لقوا الحصان كل ما بيرموا عليه التراب بيطلع فوقيه وكأنه سلم بتقربه من الخروج من البير، وفضل كده لغاية ما خرج. الحقيقة أن الحصان طلع أذكى مننا في أوقات كتير، لأننا كتير بنقابل عقبات وحاجات تمنعنا أننا نتقدم خطوة وبنفضل في مكاننا ما بنتحركش، لكن الحصان استغل كل عقبة عشان تكون سلم للنجاح والخروج من الأزمة. محتاجين في أوقات كتير نكون بننفض التراب من مشاكلنا ومن أوجعنا والصعوبات اللي بتواجهنا، ونبني بيها سلم لبكرة، سلم يساعدنا عشان ننجح مش نفشل، علشان نتقدم وما نقفش محلك سر. الله ما خلقش الإنسان يكون مهزوم أو حتى مش بيتطور، الله خلقنا عشان نكون ناجحين وبنتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. استغل نعمة الله ليك النهاردة وخلي كل عقبة قدامك بركة وسبب لنجاحك بكرة. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم ارمي خبزك على وجه المياه. تعالوا مع بعض نسمع القصة الغريبة. كان في ست طيبة في أحد البلاد بتخبز عيش طازة كل يوم لعيلتها، وكانت دايما بتحط رغيف طازة على شباك البيت في الدور الأرضي لأي عابر سبيل. وكان في البلد دي موجود واحد أحدب وراجل فقير صحته على القد، كان دايما بيعدي على بيت الست دي وياخد العيش الطازة ده. لكن الغريبة انه كان في كل مرة ياخد الرغيف كان يقول مقولة الست بتزعل منها جدا. كان بيقول الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى معاك والخير اللي تقدمه يرجع لك. كانت الست دي بتضايق جدا من الراجل ده، وليه دايما يدمدم كده ويقول الكلام ده؟ وكل يوم على الحال ده الست تخبز عيش طازه للعيله وتحط عند الشباك رغيف الخير، والراجل الاحدب يمر ياخده ويدمدم بنفس العباره ويقول ارخي ليك والشر عليك. ضاقت الست جدا من كلام الراجل ده واتخنقت وبدات تفكر، اشمعنى الراجل ده لازم يقول المقوله دي؟ هو بدل ما يشكرني ويبقى على الجميل يعمل كده، وانا بعمل ايه غلط لدرجه انها كرهت الراجل جدا وقررت قرار صعب، قررت انها تتخلص منه. وفي مره وزي عادتها وهي بتخبز العيش الطازه قررت انها تسم الراجل الاحدب وتحط سم شديد جدا في رغيف الخير علشان لما ياكله يموت، وكده كده محدش يسال عليه ما محدش عارفه. ولكن لان الست دي ست كويسه وجواها الخير والشر ده غريب عليها، وهي بتعمل رغيف العيش وبعد ما حطت فيه السم ابتدت ايدها تترعش ولسه هتحطه على الشباك، لكن بسرعه قلبها ما قدرش، راحت بسرعه رمت رغيف الخبز المسموم وقالت انا هعمل رغيف طازه جديد، انا هعمل الخير اللي انا متعوده عليه، خير ليك والشر عليك. كان الست دي ابن مسافر بعيد بيدور على مستقبله زي كتير من الشباب، ولكن لفترة طويلة ما سمعتش عنه أي أخبار واتقطعت عنه أي خبر لدرجة أنها كانت خايفة عليه جدا، وما كانش قدامها حل غير أنها تدعيله وتطلب من ربنا في كل يوم وهي بتعمل رغيف الخير أنه يرجع بالسلامة وتطمن عليه. لكن الغريب في قصتنا انه في نهايه اليوم الصعب اللي فيه قررت الست انها تتخلص من الرجل الاحدب والرغيف المسموم اللي سمعنا عنه من شويه، وبعد رحله الصراع اللي مرت بيها لحد ما انتصر الخير اللي جواها انها رمت الرغيف المسموم في النار وعملت رغيف خبز جديد طازه، وهي بتفكر في ده كله بالليل خبط الباب خبط جديده مش متعوده عليها ومعاد متاخر، لكن بسرعه راحت فتحت الباب وكانت المفاجاه إن لقت ابنها الغايب عنها سنين طويلة واللي بتدعيله كل يوم مع رغيف الخير هو اللي كان بيخبط. كان منظره صعب، هدومه متقطعة، تعبان جدا وكان قرب يموت. بسرعة الأم جريت عليه خدته في حضنها وابتدت تجيب له أكل وتشربه وابتدت تطمنه إنه وصل بالسلام. ولما ارتاح الولد قال لأمه يا ماما دي معجزة أني أكون معاكي في البيت من تاني. ردت عليه قلت له إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قال لها من كتر السفر والظروف الصعبة والفلوس اللي خلصت تهت وجعت في الطريق وما كانش فيه أكل ولا لا حد يساعدني، لكن وأنا مرمي في الطريق جي راجل كبير كده شكله وحش أحدب كده في ظهره عد عليا، وأنا بصوت تعبان بقول له لو سمحت معكش أي أكل أو شرب أنا تعبان جدا وهموت من الجوع. بص علي الراجل كده وعلى شكلي وقال بالرغم من أن رغيف الخبز ده طعامي طول اليوم وفي كل يوم إلا أنك أنت محتاجه أكتر مني، وراح مايل علي ودهولي، ولولا رغيف الخبز ده يا ماما لولا قدرت أكمل على رجل وجيلك. الأم أول ما سمعت القصة وعرفت شكل الراجل وعرفت إن اليوم ده هو نفس اليوم الرغيف المسموم ابتدت تترعش والرعب بان على وشها وخافت جدا وقالت جوه قلبها آه لو ما كنتش تخلصت من الرغيف المسموم لكان ابني هو بقي المسموم لكنت قتلت ابني بإيدي ونهيت على حياته. الولد سألها إيه يا ماما في إيه؟ قلت له لا يا حبيبي فيش حاجة، أنا عايز أشكر ربنا إنك بخير وسلام، أنا عايز أشكر ربنا إنك أنت يا ابني جيت ليا تاني من جديد. وأدركت الست معنى الجملة اللي قالها الراجل الأحمق، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك، الشر اللي تقدمه يبقى عليك والخير اللي تقدمه يرجع لك. أعزائي المستمعين، شفتوا الدرس الجميل؟ تزرع خير تلاقي خير، طب لو زرعت شر هتلاقي برضو شر. مفيش شجر الشوك بتطلع تفاح ومفيش شجر التفاح بتطلع شوك، وزي ما قال الكتاب المقدس ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiosclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزاً نفسياً يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتماً. أما في حال كان عدد المزايدين قليلاً ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معانا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا هايدي. أهلا.
0: وبفكرك عزيزي المستمع أن في برنامجنا حقيقة أم أسطورة دايما نناقش حدث أو قضية في الكتاب المقدس ونشوف إذا كانت هي حقيقة ولا أسطورة. دكتور ناجي، عايزين نكمل موضوع الخلق وآدم. في وجود حفريات احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتثبت ان هي في بشر قبل آدم، فايه اللي يخلينا ما نصدقش ده؟
1: تمام، هي كلمة تثبت هي اللي انا هبتدي بيها. مفيش حاجة بتثبت بالمرة، دي كلها افتراضات. فلقوا حفرية في اثيوبيا عن حاجة سموها لوسي، هي اسمها أسترالوبيثيكس أفرنسيس، وده اسم كبير مش هنكرره فسموها لوسي. لقوا 40% قالوا عليها الحلقة المتوسطة بين القرود وبين الإنسان. واللي تلقى 40% من الهيكل العظمي بتاعها، ما لقوش قدم مثلا. والقدم دي مهمة قوي عشان نقدر نقف نبقى منتصبين،
0: ممكن مش تكون اتحللت،
1: ممكن طبعا. طيب. فهم تخيلوا القدم كأنها قدم بشرية.
0: أيوة.
1: مين قال إن ما كانتش قدم قرد؟ شايف المشكلة فين؟ وبعدين ما لقوش إيد كاملة، إيد القرد مختلفة عن إيد الإنسان لأنه بيتنطط على الشجر وبيمسك الأغصان. فطريقة تركيبة الإيد مختلفة، وعنده 5 أصابع لكن طريقة توزيعهم وقوتهم مختلفة. المشكلة الثانية إن عشان ننتصب لازم يحصل تغيرات في عظام الحوض
0: والعمود الفقري،
1: اللي هي الهيب والعمود الفقري طبعا، اللي هي الهيب جوينت، ولازم يحصل تغيرات في الركبة. فهم الأجزاء اللي ما لقوهاش في العظام بتاعت لوسي دي تخيلوها إنها تكون عظام بشرية، فطلعوا بالاستنتاج ان دي الحلقة المتوسطة وعطوها عمر زي ما يدوها. فاللي عايز اقوله، لما نسمع اي حاجة علينا نمتحن كل شيء ونتمسك بالحسن، زي ما الرسول بولس بيقول في رسالة تسالونيكي. فلازم نفهم انه اللي بنسمعه ده لازم نفكر فيه. احنا مش ضد اللي بيتسمع ولا الاكتشافات، احنا بنحب الاكتشافات على فكرة، بنحب نعرف عن حفريات جديدة. بس لما تطلع حفرية جديدة علينا نفهم إيه الافتراضات اللي خلتهم يقولوا إن دي كذا 1000 سنة أو كذا 1000000 سنة. على فكرة في عمر الإنسان ما بيكلموش بملايين، بيكلموا في ألاف. فبيقول الإنسان، في ناس بيقول ظهر في إفريقيا، وفي ناس بيقولوا في جنوب شرق آسيا. في ناس بيقولوا من 70,000 سنة، وناس بيقولوا من 120,000 سنة. نصدق مين؟ ده الفرق 50,000 سنة.
0: يمكن كل واحد على حسب الحفريات اللي لقاها عنده.
1: ما هو إزاي حددها بقى؟ إزاي حدد عمرها؟ ازاي دي تكون 70,000 سنة وازاي دي تكون 120,000 سنة؟
0: ما هو بالكربون المشع بنعرف الحاجات دي.
1: الكربون المشع ليه استخداماته طبعا، لكنه ما هواش حسابات دقيقة زي ما روح احلل الدم بتاعي ويقولوا لي الهيموجلوبين بتاعك كذا كذا. ما هيش كده، هي مبتدية بافتراضات. هل كان في كمية الكربون اللي موجودة في الاول هل احنا نعرفها؟ هل الكمية المعدل التغير كان ثابت؟ هل حصل كونتامينيشن، يعني حاجة اضيفت ليها من الجو؟
0: لا، انا كان قصدي ممكن تكون البلد دي ظهر فيها الكائن من في الوقت ده، والبلد دي ظهر فيها الكائن في وقت مختلف.
1: الفكرة كالآتي بقى، انه التحديد الاعمار بالمواد المشعة عليه افتراضات عالية جدا جدا جدا، والافتراضات دي فيها مشاكل علمية ضخمة.
0: طب بس برضو يا دكتور، يعني حياتك اتكلمت عن الرجل، حياتك قلت افتراضات، كل كلامنا افتراضات، فاحنا نقدر برضو الافتراض انه كان صح انسان في المرحلة المتوسطة.
1: الفكرة بقى ان احنا عندنا حاجة مكتوبة ونثق انها صادقة، وبتقول لنا ان الله خلق على صورته وشبهه، وده يختلف عن فكر العالم اللي بيقول ان احنا جينا من كائنات اقل مننا تطورا.
0: دكتور ناجي، الحوار ده لسه ليه بقية كتير الحقيقة
1: طبعاً،
0: بس
1: طبعاً.
0: لانه الحلقة خلاص بتخلص، فشكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، اتمنى نكون جاوبنا على بعض التساؤلات، مش كلها، لانه الحقيقة انا متأكدة ان جواك اسئلة كتير خاص بالموضوع ده. سؤالي اللي هسيبه لك المرة دي، يا ترى الإنسان هو التطور الطبيعي للقرد زي ما بنسمع؟ منتظرين إجابتكم على السؤال، وبنرحب بأي سؤال أو اعتراض حوالين حلقة النهاردة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
0: نسيت أن أسألكم.
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
0: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
9: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
0: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
0: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
9: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي، لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني،
6: غني جدا جدا،
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
0: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
9: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
6: 50 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
0: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
9: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
6: هو كبيرة بيننا وبينهم،
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
6: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج، ترف
8: بل قرف، لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي، لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي، هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسام.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني، لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين، لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته عدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين؟
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي، لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: تدل بعض فقرات سفر التثنية أن كاتبها لا يمكن أن يكون موسى، فكاتب التثنية لابد أن يكون معاصرا لداود أو بعده.
2: لا يعقل أن الله أوحى الشريعة لموسى ولم تدون إلا بعد وفاته 500 سنة، فكيف يكلف الله بني إسرائيل بحفظ شريعته غير المدونة؟ وكيف يأمرهم موسى أن يكتبوها على قلوبهم ويحفظوها ويقيموا سننها وفرائضها ويعلموها لأولادهم وينقشوها على الحجارة وهي غير مدونة؟ نقدم 4 أدلة على تدوين الشريعة في عهد موسى. أولها، أعلن بنو إسرائيل في مختلف عصورهم أن موسى سلمهم الشريعة ليقوموا بأحكامها، فإن كان لا يجوز لنا أن نتهم أهل أثينا الذين طبقوا قوانين صولون في معاملاتهم بخطأ معتقدهم، ولا يجوز أن نرمي سكان إسبرطة الذين سلكوا حسب قوانين ليكرجوس بالخطأ بدعوى أن هذه القوانين ليست قوانين ذينك الرجلين. فكيف نقدر أن نرمي بني إسرائيل بالخطأ في قولهم إنهم متمسكون بشريعة موسى وسالكون بموجبها؟ يقول سفر التثنية 31:9، كتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حامل تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. برهان ثان، أشار داود النبي إلى الشريعة في مزاميره وحض في أغلبها على التمسك بها مما يدل على تداولها، كما نقرأ ذلك في مزموري 1:19. وقال الملك سليمان لقومه بعد أن دشن الهيكل: ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا، ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا. فكيف حافظ الآباء على وصايا الرب مدة 500 سنة لو لم تكن مدونة عندهم؟ برهان ثالث، قال موسى لبني إسرائيل قبل وفاته: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. جاء هذا في التثنية 32:46. ولما قام يشوع بعد موسى أمره الله قائلا: كن متشددا وتشجع جدا لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لتفلح حيثما تذهب، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب

0: قل لي ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وحض يشوع بن نون خليفة كليم الله موسى، حض بني إسرائيل أن يحافظوا على شريعة موسى ويقيموا أحكامها، فهل نتصور أن يأمرهم بحفظ شريعة ستكتب وتدون بعد 500 سنة؟ دليل رابع: إذا بدا للمعترض أن بعض فقرات سفر التثنية من كتابة نبي معاصر للملك داود أو حتى من بعده، تكون قد كتبت بوحي الروح القدس الذي يوحي لجميع أنبياء الله، لا نفرق بين أحد منهم.
1: قال آدم كلارك إن ما ورد في تثنية 1:1-5 مقدمة لباقي الكتاب وليست من كلام موسى.
0: جرت العادة أن النبي أو الكاتب أو الشاعر أو الناثر يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فافتتح موسى كليم الله سفر التثنية بالقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن. وقال في الآية 3: كلم موسى بني إسرائيل حسب كل ما أوصاه الرب، بعدما ضرب سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان. ثم قال في آية 6: الرب إلهنا كلمنا. حديث المتكلم عن نفسه بضمير الغائب يسمى الالتفات، إذ ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. وكثيرا ما افتتح الرسول بولس رسائله بالقول: بولس عبد ليسوع المسيح. حتى لو فرضنا أن موسى لم يكتب هذه الآيات، يكون الله قد كلف نبيا آخر بكتابتها. ولما كان الله مصدر كل الوحي الإلهي، فإنه يكلف من يشاء بتدوين ذلك الوحي، واعتراض المعترض لا ينقص من قدر هذه الآيات.
1: جاء في التثنية 1:1: وهذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن في البرية. بينما يقول تثنية 34 إن موسى مات قبل أن يعبر بنو إسرائيل نهر الأردن.
0: التعبير عبر الأردن يعني الضفة الشرقية، كما يعني الضفة الغربية لنهر الأردن. وقد ألقى موسى خطابه في الضفة الشرقية قبل أن يعبر بنو إسرائيل إلى الضفة الغربية.

0: ورد في تثنية 2:12: وفي سعير سكن قبلا الحوريون، فطردهم بنو عيسو وأبادوهم من قدامهم، وسكنوا مكانهم كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. ولابد أن هذه الآية أضيفت في زمن لاحق بدليل قوله كما فعل إسرائيل.
1: توهم المعترض أن بني إسرائيل لم يمتلكوا شيئا زمن موسى، وأنهم امتلكوا أرض ميراثهم بعد موته، مع أن بني إسرائيل امتلكوا أراضي شرق الأردن زمن موسى، وامتلكوا أراضي غرب الأردن وقت يشوع بن نون. فالقول كما فعل بنو إسرائيل توضيح لما فعله بنو عيسو في الحوريين، وموافق لزمن موسى.

0: ورد في تثنية 2:19 أمر إلهي لبني إسرائيل بعدم مهاجمة بني عمون، ولكن بني إسرائيل استولوا على أرضهم كما نقرأ في يشوع 13:24 و25.
1: عندما أخذ بنو إسرائيل هذا الجزء من الأرض كان قد انتقل من يد العمونيين إلى يد الأموريين بعد أن حارب الأموريون العمونيين وأخذوا أرضهم كما نقرأ هذا في قضاة أصحاح 11. فيكون أن بني إسرائيل أخذوا أرض الأموريين للعمونيين.
0: ورد في تثنية 3:11 إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين، هو ذا سريره سرير من حديد، أليس هو في ربة بني عمون؟ طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع بذراع رجل. لا يمكن أن يكون موسى قد كتب هذه الآية، بل كتبها يشوع.
1: عزيز المعترض، سواء كتبها موسى أو كتبها يشوع فهي من وحي الله ومن تسجيل نبي ملهم، لكننا نقول إن بني إسرائيل تحت قيادة موسى هزموا عوجا وقومه، هذا في سفر العدد 21 وتثنية أصحاح 1 وأصحاح 3 وأصحاح 29 ويشوع أصحاح 2، واستولى موسى على 60 مدينة من مدنه كما ذكر هذا في تثنية 3 ويشوع 9. وقال المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن سيحون ملك الأموريين كان حليفا لعوج، فهزم موسى الأموريين ثم استولى على مدن الملك عوج وحصونها وأسوارها الشامخة. لا ننكر أن بني إسرائيل لم يستولوا على ربة بني عمون العاصمة إلا في عهد داود كما نقرأ في صموئيل 2:12-26، غير أنه كان مشهورا في عصر موسى أن بني عمون انتصروا على الملك عوج وغنموا هذا السرير الضخم ووضعوه في مدينتهم ربة، فسجل موسى أمرا كان مشهورا في عصره ليوضح النصر الكبير الذي منحه الله لهم على هذا العاتي ضخم الجثة. وما أجمل هنا أن نردد قول صاحب المزمور 46: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم مرة ثانية في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الليبيين، كلنا عارفين الأيام هذه أيام صعبة على بلادنا وشعبنا، ونشوفوا في اللي صاير مع شبابنا والدم اللي قاعد ينزف من غير حساب. الصراحة الواحد ما هوش عارف شن يقول في ظرف زي هذا، إلا إن الواحد ما عندهش حاجة يديرها إلا يصلي ويدعي الله سبحانه وتعالى إن الأزمة هذه تمر على خير. نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا إذا جينا تائبين الرب المجد وطلبنا الخلاص، واللي هيعطينا السلام الحقيقي ببلاش. وكيف ما قرينا الآية اللي في إنجيل لوقا وشفنا الملائكة تسبح في السماء وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة،

أخوتي المستمعين، في وقتنا هذا نشعر بعدم الأمان، والشيء الوحيد اللي حيعزينا ويخفف علينا هو كلام الله القدوس. ونقرأ في كتاب إشعياء 43 من 1-5 الآيات اللي تقول: وتوه هكي يقول الرب خالقك يا يعقوب، ما تخافش لأني فديتك، ناديتك باسمك أنت ليا. إذا مريت في المية فأنا معاك، وفي الأنهار مش هتغرق. إذا مشيت في النار فمش هتلدعك، واللهيب مش هيحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. خليت مصر فديتك، كوش وسبأ بدالك، راهو قعدت عزيز في عيني ومكرم، وأنا راني حبيتك. نعطي ناس بدالك وشعوب بدال نفسك، ما تخافش لأن معاك من المشرق نجيب نسلك، ومن المغرب نجمع شملك.

في لحظاتنا هذه أحباب المستمعين نشعر خوتي وخواتي بالضعف والوهن، وما فيش غير كلام الله هو اللي يصبرنا ويقوي نفوسنا. فنقرأ المزمور رقم 145 اللي كتبه داود عليه السلام: نرفعك يا ربي الملك ونبارك اسمك للأبد، في كل يوم نباركك ونسبح اسمك للأبد، عظيم هو الرب وحميد واجد، وما فيش العظمة نهاية، من جيل الجيل يسبحوا أعمالك وبجبروتك يخبروا، بجلال مجد حمدك وحاجات عجائبك نتأمل، بقوة مخاوفك ينطقوا وبعظمتك نتكلم، ذكر كثرة صلاحك يبينوا وبعدلك يسبحوا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع ورحمت على كل أعماله، يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركوك صلاحك، بمجد ملكك يتكلموا بجبروتك يخبروا، باش يعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك، ملك كل الأزمان وسلطانك في كل جيل وجيل.

الرب ناصح كل الساقطين ومصلح كل المعوجين. عيون كل الناس لك تتوسل وانت تعطيهم وكالهم في وقته. تفتح يدك فتشبع كل حي ويرضى. الرب بار في كل اتجاهاته ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل اللي يدعوه. اللي يدعوه بالحق يحقق رضا اللي خايفينه ويسمع دعواتهم فينقذهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك كل الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي ويبارك كل البشر. اسمه القدوس للآن وللأبد.

أخوتي أحبائي المستمعين، في وقتنا هذا وأيامنا الصعبة هذه واللي قاعد يصير في بلادنا، أكثرنا يشعر بالإحباط، وأنا شخصياً توه نحس بإحباط كبير وغمى على قلبي، وهذا بسبب اللي تشوف فيه عيني وتسمع فيه وذني. لكن لما نتذكر كلام الله في الكتاب المقدس نشعر بقوة غريبة ترفع معنوياتي وتغير شعوري، وعيوني تفتح على المستقبل مشرق. هذا كله يصير لما نتذكر مزمور 13 اللي كتبه النبي داود عليه السلام واللي قال فيه: الأمتى يا رب تنساني كل النسيان؟ الأمتى تغطي وجهك علي؟ الأمتى نخلي همومي في نفسي وحزني في قلبي كل يوم؟ الأمتى يرجع عدوي فوقي؟ شوف واستجيب لي يا رب يا إلهي، نور عيني بيش ما نرقدش رقدة الموت، بيش ما يقولش عدوي راني قويت عليه، بيش ما يهتفش اللي مضايقني بإني انتهيت. أما نافع علي رحمتك توكلت، يفرح قلبي بخلاصك، نغني للرب لأن دار خير فيا.

أخوتي أحبائي المستمعين، كيف ما قلنا وقتنا هذا وقت صعب وصعيب علينا كنا، وما فيش حل لنا بيش نتنعم بالسلام والاطمئنان إلا بالدعوة والصلاة لرب العالمين يتدخل وينقذنا من اللي صاير فينا. أرفع إيديكم أخوتي وخواتي المستمعين واطلبوا الرب يسوع المسيح أن يتدخل ويرحمنا ويحمينا من كل المشاكل ويحفظ بلادنا من الشر ويقوي عزيمتنا ويصبرنا. نقولوا لك يا رب يا يسوع إله المحبة والسلام، أعطينا سلامك نحن اليوم في أشد الحاجة له. أنت الوحيد اللي تقدر تطمن قلوبنا وتهدي نفوسنا بعد الهم والضيق. نصلوا لك ونطلبوا فيك يا رب باسم ابنك الوحيد رئيس السلام والمحبة يسوع المسيح. آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزولنا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مرة جاني سؤال على الفيسبوك على الصفحة بتاعتي، ولقيت واحد بيقول لي أنا زعلان منكو، إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ ده أكتر من 20 مرة في سفر الرؤيا يتقال عن المسيح إنه خروف. ده إحنا بنكرم المسيح أكتر منكو، أنت تقبل يتقال عليك إنك خروف؟ في رؤيا 14 يقول في الآية الأولى: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون، ومعه 144,000، ولهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. قال لي مش الكلام ده عن المسيح؟ الكلام ده إزاي تشبهوا المسيح بالخروف؟ عايز أقول للي بيقول لي الكلام ده، مش إحنا اللي شبهنا المسيح بالخروف. اقرأ أول سفر الرؤيا وانت تلاقي إعلان يسوع المسيح. المسيح نفسه هو المتكلم في سفر الرؤيا، فمش إحنا اللي شبهنا.

نطلق عليه كده. احنا بنفتخر ان بيطلق عليه ان هو الحمل او ان هو الخروف، لان كل لقب من القاب المسيح بيقدم جانب من جوانب شخصية المسيح. شخصية المسيح مش ممكن يقدمها لقب واحد، لكن العديد من الألقاب. طيب اللقب بتاع الحمل امتى ظهر؟ امتى ظهر؟ اول ظهور ليه كان في سفر الخروج اصحاح 12. تفتكر معايا؟ يبقى من فضلك اقرا الاصحاح ده، خروج 12، قبل الضربة العشرة مباشرة. الرب قال لموسى: يا موسى، كل بيت يجيب شاه، حمل، خروف، ابن سنة، ويذبح الخروف وياخد من الدم بتاعه يحط على العتبة العليا وعلى القائمتين، يقول له: ويكون لكم الدم علامة. يقول له: أرى الدم وأعبر عنكم. فكان الخروف في سفر الخروج أصحاح 12 هو الفدية، هو البديل. كل بيت فيه عليه علامة الدم، ما كانش البكر بيموت، لكن كل بيت ما عليهوش علامة الدم كان البكر بيموت. فهنا في خروج 12 هو الحمل، الحمل البديل اللي بيفدي. لما نيجي بعد كده نتدرج ونيجي لإشعياء 53، عارف يقول ايه في إشعياء 53؟ كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جازيها. فبيتكلم عن المسيح إن هو الخروف، إن هو الحمل اللي هيذبح نيابة عنا. إحنا لما نقول إن يسوع هو الحمل، إحنا مش بنقلل من قيمة المسيح، إحنا بنعظم من عمله الفدائي، من عمله الكفاري. ويجي الرسول بولس يقول لنا بوضوح: لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا، أي الحمل ذبح وذبح من أجلنا. يجي الرسول بطرس يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، أمال بإيه يا عم؟ كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، حمل بلا عيب ولا دنس. فبقول تاني: المسيح كان البديل، وإحنا بنقول إن هو الخروف، هو الحمل، هو الحمل اللي مات بديل عني وعنك. أنا بقول لك من كل قلبي أتمنى إنك تقبل عمله الكفاري علشانك، لأن النهاية كارثية لكل من يرفض. من فضلك بص معايا في نفس النص اللي هو رؤيا 14، لما يقول كده: ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون معه 144,000. ليه بيقول 144,000؟ دول يعبروا عن اللي قبله عمله، لأن العهد القديم كان 12 سبط، الجديد 12 تلميذ، 12 في 12 144، 144 ألف، ألف هي عدد لا نهائي اللي قبله عمله. لكن لما تكملوا يقول: هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف. صلاتي من كل قلبي إنك تعرفوا الحمل اللي مات نيابة عنك، والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

قال الرب يسوع للمرأة السامرية: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. لذلك أقول مع داود: ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نوراً.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة أول حلقة لينا مع بعض، وهكون معاكم على مدار 26 حلقة هنتكلم فيها عن جمال بشرتكم وإزاي تاخدوا بالكم منها. هنتكلم كمان عن الميك اب وهنعدي على كل خطوة بالتفصيل، هقول لكم إيه الصح وإيه الغلط وإيه أكتر حاجات هتبقى حلوة عليكم، هرد كمان على أسئلتكم وكل اللي هتبعتهولي علشان تبقوا بنات زي القمر. هنروح فاصل صغير ونرجع نبتدي مع بعض أول حلقة، وهي ميك اب حلو يعني بشرة حلوة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، واول حلقه عنوانها ميك اب حلو يعني بشره حلوه، والنهارده هشرح لكم ازاي اعتني ببشرتي واخد بالي منها. اول حاجه، محتاجه اكل بنظام غذائي صحي. البشره محتاجه معادن وفيتامينز كتيره قوي، اهمهم فيتامين بي سي اي اي وكي. هعدي بيكو على كل فيتامين واشرح لكم ده بيعمل ايه واكله في ايه. اول فيتامين، فيتامين بي، وده بيدخل في البيض او في تكوين البشره والضوافر والشعر، وهتلاقيه في الاوت ميل او الشوفان، في البيض والرز والموز. فيتامين سي بيحمي البشره من اشعه الشمس وبيحميها كمان من سرطان الجلد، وموجود في الاطعمه الحامضيه زي الليمون والبرتقان، الفلفل، عصير العنب والارنبيط. فيتامين اي بيساعد كمان على حمايه البشره من اشعه الشمس، وموجود في الزيتون والسبانخ والمكسرات وزيوت الخضروات. فيتامين اي وده ضروري جدا لتجديد انسجه البشره، من غيره البشره هتبقى جافه ومتشققه، ودي موجوده في الفاكهه والخضروات، فكتري على قد ما تقدري. فيتامين كي بيساعد على تقليل الهالات الغامقه تحت العينين، وده موجود في ورق الخضروات والبروكلي ومنتجات الالبان واللحوم والكبده. تاني نقطه هو اني اشرب حليب كتير قوي، وده بيخلي بشرتي تلمع وتبقى صحيه. استنوني الحلقه الجايه عشان اكمل معاكم ازاي نهتم ببشرتنا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضتي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: أهلا بيكي عزيزتي حواء في أول حلقة من حلقات برنامجك أنا امرأة، وأهلا بكل بنت وأخت وأم وجدة. برنامجنا برنامج بيخص كل امرأة، وهنسمع في البرنامج معلومات بتهمنا، وكمان هتكون معانا شخصية مؤثرة، وهيكون في فرصة لكل واحدة إن يكون قدامها تحدي تقدر تنفذه. ودلوقتي خلينا نخرج لفاصل ونرجع معاكم لأول فقرة من فقراتنا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل